الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح المحبة وصباح السعادة وصباح البدايات الجديدة والفرص الجديدة في صباح الأربعاء اللي بين قوسين مخلي روح الخميس. مستمعين الأحبة، تستمعون الحين لبرنامج صباح الشبيبة معي أنا أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم والإخراج أستاذة أنوار الأشرف. صباح الفرص الجديدة، صباح العمر اللي ما يتوقف على خيبة، وصباح الحياة اللي لابد أن نعيشها مثل ما يجب ونعيشها بكل لحظة ونستمتع بكل لحظاتها. مستمعينا الأحبة، إذن يوم الأربعاء مباركين على الإجازة، وغششوني وين بتصيرون في هذه الإجازة؟ يعني تقريبا 3 أيام راح يكون، بكرة الخميس، الجمعة، السبت. أتوقع البعض مخطط يصير صوب الأشخرة، البعض يصير صوب الجبل الأخضر، والبعض صوب جبل شمس، والبعض الآخر كذا ماخذ إجازة تقريبا أسبوع كامل، وعلى أساس أنه يصير ظفار ويستمتع كذا في ظفار على الأقل كذا 8 أيام 10 أيام. فأكيد أنت من لكم إجازة سعيدة يا رب. وأكيد اليوم في صباح الأربعاء اللي بين قوسين مرة ثانية نقولكم خلي روح الخميس، نقولكم دائما الإجازة، يعني نعتبر نحن إجازة دائما هو الاعتذار المؤدب الذي يقدمه لنا الأسبوع. فخلونا نقبل هذا الاعتذار وما نعكر مزاجنا بشيء ما يسوى، وخلونا ننبسط ونستانس ونسعد بعد تعب هذا الأسبوع. مستمعين الأحبة، على طول دايركت، شو رايكم؟ أيكم على طول على موضوع حلقتنا لليوم. أول شيء الله يسعدكم يا رب لكل من قاعد يسمعنا الحين على الشبيبة وهو مبتسم وهو يشرب قهوته. كل تحية لك يا شيخة السعدي، وتحياتنا لك يا هاني العبري. ونصبح أيضا على عبد الله اللواتي وعلى علا الناعبي، وكذلك على آدم الجرادي. عفوا أنا قلت آدم الجرادي، هي أم آدم الجرادي تقول صباح الخير أبرار، وصباح الخير للشبيبة ولكل المستمعين، وصباحك سعيد يا أم آدم. مستمعينا خلونا كذا نروح على طول لموضوع حلقتنا لليوم. شو الشيء اللي تتمنى لو درسونا إياه في المدرسة وما صار؟ أرجع مرة ثانية أقولكم موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي تتمنى لو درسونا إياه في المدرسة وما صار؟ على 94777975. طبعا عبر الأجيال المناهج اختلفت، طرق التدريس اختلفت. يعني تذكرون مادة، أتوقع بنات التسعينات راح يذكرونها، مادة التربية الأسرية كانت مادة جدا مفضلة عندي، درستها تقريبا شوية موايد ما وحد عليها وايد. عقب صار في مادة المهارات الحياتية، فنحن درسنا مادة المهارات الحياتية، لكن ما بنسى صف ثالث مادة التربية الأسرية، والأستاذة اللي كانت درسنا مادة التربية الأسرية كان كذا يعني كأنهم يعدونا نحن وخلونا نستعد نحن فتيات المستقبل، إن كذا ندبر البيت، تدابير البيت، كيف إن مثلا الطبخ، هذه الأمور. فحلو هذا الشيء، يعني حلو لما يعلمون الأطفال كذا ومن يومهم صغار على هذه الأمور. أو أحيانا يعني بصراحة مثلا أنا أتمنى، بس أذكر أن الشيء كان في الرياضيات لما كنت صف حادي عشر أو ثاني عشر اللي هو تبع الإدخار والاستثمار وما أدري شو، بس أحس كان أتمنى لو أكثر متعمقين كذي كأنه مادة عن الثقافة المالية، لأن الله وكيلكم مستمعين، كبرنا وصرنا نصرف فلوسنا في كل مكان. فحابنا هذا الوعي عند الجيل الجديد، الجيل الصغير. طبعا يمكن الأولياء الأمور لهم دور، الآباء اللي نقدر نحن نقول بين قوسي الآباء الحديثين والأمهات الحديثات اللي عندهم صار الوعي بأنهم من يوم أولادهم صغار يعلمونهم على موضوع الثقافة المالية. فهذا موضوع حلقتنا اليوم، شو الشيء اللي تتمنى لو درسونا إياه في المدرسة وما صار؟ على 94777975.
يعني مستمعين الأحبة، سنوات طويلة من حياتنا قضيناها في المدرسة، تعلمنا رياضيات العلوم والتاريخ، ممكن حفظنا القوانين والنظريات. أوه، تذكرون نظرية فيثاغورس؟ ما بنسى هذه النظرية جماعة، كانت سهلة، نظرية سهلة وممتعة، وأيضا حلينا الاختبارات. لكن بعد ما كبرنا وخلصنا ثانوية ودخلنا الجامعة وتخرجنا وتوظفنا ويعني وصار عندنا خبرة في الحياة، اكتشفنا أن الحياة عندها اختبارات من نوع ثاني. يعني مثلا كيف تدير راتبك، كيف تتعامل مع ضغط الحياة، كيف تعرف الشخص المناسب من الشخص المؤذي، وكيف تقول لا ومتى تقول لا بكل ذكاء، وكيف تتعامل مع الفشل، وكيف تعرف نفسك أصلا. فهذا سؤالنا اليوم في صباح الشبيبة، شو الشيء اللي تتمنى لو درسنا إياه في المدرسة وما صار؟ على 9477795

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأحبة مجددا. أكيد طبعا تحية للي انضم لنا الحين في هذا الدقائق على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. إذا مستمعين هذا موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي تتمنى أنك تعلمته في المدرسة بس ما درسونا إياه، شيء كذا درس من دروس الحياة. أرجع أقول مثلا ثقافة المالية، تبون الصديق أحس أن وايد أشياء يعني يوم ياسة أفكر أقول لا درسونا، لكن نحن يمكن يعني بطريقة غير مباشرة يمكن نحن ذيك الفترة ما استوعبني غير لما كبرني. يعني مثلا ما بنسى مادة المهارات الحياتية، أذكر صف 11 أو 12، أذكر مرة تكلموا عن مادة يعني منهج، طبعا هالكلام ما الحين لأن المنهج تغيرت، هالكلام عام 2012 تقريبا، عام 2012 ما بنسى اللي هي المنهج المادة المهارات الحياتية لما تكلموا عن الأسرة وكيف طريقة الحفاظ على الأسرة، ولما أذكر عن خطورة الطلاق وكيف أن يعني أثر الطلاق على الأطفال، كأنهم يعدون يعني خلونا نستعد للحياة الزوجية والحياة الأسرية ككل. وقعدت أقول ممكن الثقافة المالية، بس بعد ذكرت أن نحن أيضا خذينا مقتطفات، صح ما تعمقنا وايد لكن خذينا مقتطفات عن الادخار، أهمية الادخار، أهمية الاستثمار، أهمية أن الواحد يكون له مصادر دخل متنوعة. بس اللي ما وحت عليه، اللي ما وحت عليه للأسف موضوع الذكاء الاصطناعي. يعني أوكي كان عندنا نحن مادة ال والله ناس شو يسمونها، كان اللي هو الحاسب الآلي اللي هو يعني الحاسوب، وأذكر إنه يعني درسنا مادة الحاسوب لكن درسنا عن الفوتوشوب عن تصاميم الأشياء، كان أول أيام الطيبين أيام 2012. بس مثلا ما درسنا عن الذكاء الاصطناعي، فأقول محظوظين هذا الجيل. ولاحظ الحين حتى في دورات حتى خارج المدرسة، دورات تأهل وتهيئ الناشئة والمراهقين، الأطفال، الشباب. نحن بعد عندنا فرصة بصراحة نتعلم، أبرر ما عندك عذر. لكن حلو لما كذا تتعلم أشياء من لما أنت صغير. جماعة بعد على هالطاري موضوع، لو ودك أنك تتعلم شيء ما تعلمته في المدرسة، شو هو وشو الشيء اللي يعني ما درسته في المدرسة؟ تعرفون موضوع الاحتيال الإلكتروني، ما كل مرة نسمع عن خبر من أخبار الاحتيال الإلكتروني وننصدم، نقول لهالدرجة وصل الاحتيال، لهالدرجة أن الواحد يقول مهما يظن أنه هو يعني حذر، مهما يظن أنه هو ذكي وأنه هو قادر أنه يعني يبتعد وما يصطاد في يعني ما يصيدونه في فخ الاحتيال الإلكتروني، لكن بعدين نتفاجئ بخطوات وخطط وأشياء ما تخطر في البال. فناس يعني مثلا اللي عندهم مناصب، ناس مثلا دكتور، شخص حتى يشتغل موظف في البنك، موظف ايا كان، شخص متعلم، الا ويلاقي نفسه ضحيه من ضحايا الاحتيال الالكتروني. مستمعينا، نقلا عن جريدة الشبيبة، الادعاء العام ارتفاع قضايا الاحتيال الالكتروني والباحثون عن عمل، للاسف والاطفال هم الاكثر عرضه للاحتيال الالكتروني. كشف الادعاء العام عن ارتفاع قضايا الاحتيال الإلكتروني خلال عام 2025، مشيراً لأن الباحثين عن عمل والأطفال من بين الفئات الأكثر عرضة للاحتيال. ذكرت والله كنت أناقش أحد من قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية من يعني شرطة عمان السلطانية، فقال لي كل مرة يعني زاد البلاغات أصلاً، واد صار ازدياد في بلاغات الاحتيال الإلكتروني، فإنه واجب علينا نحن كيعني واجهة إعلامية أن نتكلم عن الاحتيال الإلكتروني. يقولكم مستمعينا، رصدت شبيبة ما أورده مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، إذ أوضح عمر بن ناصر الرقيشي وكيل ادعاء عام ثانٍ عددا من الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتجنب الوقوع في الاحتيال الإلكتروني. وأنا الحين لكل من مثبت الموجة على الشبيبة راح أخبركم عدة خطوات وضحها طبعا الرقيشي على أساس الواحد يتجنب الوقوع في الاحتيال الإلكتروني.
وأهم شيء أكد الرقيشي مستمعينا ضرورة التحقق أولا من هوية مرسل الرسالة والتأكد مما إذا كانت واردة من شخصية معروفة أو جهة حكومية فعلا، إلى جانب فحص البريد الإلكتروني ورقم الهاتف بالكامل وعدم الاكتفاء برقم المرسل. كذلك مستمعين شدد الرقيشي على ضرورة رفض تزويد أي طرف بكلمات المرور أو رموز التحقق وتجنب الاستجابة لطلبات تحويل الأموال إلى حسابات بنكية شخصية. كما دعا الانتباه للأخطاء اللغوية والروابط المشبوهة في الرسائل التي تصل إلى المستخدمين. جماعة فعلا المحتالين الإلكتروني يعني المحتالين إلكترونيا ممكن أنهم صح يقدرون يعني ينجحون في اصطياد الضحايا، لكن نلاحظ وايد عندهم ترى أخطاء إملائية وايد. ترى الجهات الرسمية طبيعي راح يكون بالعربية الفصحى اللغة العربية السليمة، هم يكون يعني لو تلاحظون في عندهم أخطاء في الكتابة، أخطاء في النطق، كسر في الكلام، يخلون عمرهم عمانيين أو خليجيين هم لا. ايضا ما ننسى لما يقول لكم والله يعني انا بفتح جوجل ميت، انت افتح جوجل ميت راح ارسل لك هذا الرابط، افتح جوجل ميت واعمل سكرين ريكورد، فغلط او سكرين شير عفوا، ما سكرين ريكورد، في شيء هناك تعرفون خاصيه جوجل ميت في سكرين شير، فاذا انت سويت سكرين شير هو راح يشوف بهاتفك، راح يتحكم بهاتفك، فهم اذكياء صاروا حتى ما يطلبون الاو تي بي لانه اوريدي انت فاتح معاهم داخل على جوجل ميت معاهم ومسوي سكرين شير، فهم اوريدي عندهم الاو تي بي اساسا ويقدرون حتى يتحكمون. اللي سمعته مثلا انهم يحذفون رسائل، يحذفون ايا كان. لذلك يا جماعة نتمنى لكم الانتباه، الله يحفظكم يا رب، وعسى يا رب كذا يعني كلنا نحن كعمانيين نتجنب الاحتيال الإلكتروني، لأن بصراحة ما حد مستاهل أن يكون ضحية للاحتيال الإلكتروني، فالله يحفظكم والله يسعدكم يا رب في صباح الأربعاء.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

0: وخليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من
0: جميلة أفهم. عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

إذن مستمعينا، موضوع حلقتنا لليوم شو الشيء اللي تتمنى لو درسونا إياه في المدرسة وما صار، على 94777975 نقرأ مشاركاتكم. عبد العزيز عبد الله من دولة قطر، تحياتنا لك يا عبد العزيز عبد الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك أختي أبرار. أنا عبد العزيز عبد الله من قطر. بخصوص موضوع الحلقة، بصراحة موضوع جميل. أنا رأيي الشخصي لو نختصرها في كلمة، فهي مهارات الحياة الواقعية، الأشياء اللي نكتشف احتياجنا لها فور استلام شهادة التخرج، مثل التثقيف المالي والذكاء العاطفي والتفكير النقدي والوعي الرقمي، المهارات التنفيذية. المدرسة جهزتنا عشان ننجح في الاختبارات، بينما كنا نحتاج منهج يشرح لنا كيف نتعامل مع الحياة نفسها. يعطيك العافية يا عبد العزيز عبد الله. وفعلا عبد العزيز، يعني نحن تقريبا بس نتوقع أن درسنا نحن نوعا ما، بس متعمقنا في الثقافة المالية، درسنا عن الذكاء العاطفي، درسنا عن التفكير النقدي، درسنا عن هذه الأمور بس متعمقنا فيها. ممكن الحياة كان لها وجه آخر أو دور آخر على أساس نحن نتعلمه. وتحياتنا لك يا ناصر بن محمد الزياد، يقول همسة صباحية اليوم تقول إن الطريقة التي تبدأ بها يومك يمكن أن تؤثر على يومك بالكامل، لذلك عليك بدء يومك بابتسامة وهدوء قلب مليء بالحيوية والطاقة. نقول ابتسم تبتسم لك الحياة، والحياة حلوة لنا جميعا، ودمتم سالمين وتوصلوا بالسلام إن شاء الله لمقاصدكم وأعمالكم يا رب. وتحياتي لكم جميعا متابعيني ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، كل تحية لك يا ناصر بن محمد الزيادي. وسامي العبدلي يوجه تحياته وسلامه لجميع المستمعين، وبالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي. إذا مستمعينا، هذا موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي أنت تتمنى أن درسونا إياه في المدرسة وما صار؟ المدرسة علمتنا كيف نحل المسائل، لكن هل علمتنا فعلا كيف نحل مشاكل الحياة؟ يعني لما نتذكر المدرسة غالبا نتذكر الكتب، الاختبارات، الواجبات، الصديقات، الضحك اللي صار في الفسحة، المشاغبة. إذا تذكرون لما كنا كذا نشاغب، فبصراحة المعلمات كانوا وايد يطولون بالهن علينا. يعني أحس أن كذا أي حد، أي شخص معلم يحط في باله أن أنا لازم أني يعني كذا أني أطول بالي أكثر. تذكرون لما كنا ندرس عن النسب المئوية مستمعينا، هل يعني بس هل تعلمنا نحن كيف نحسب مصاريفنا الشهرية؟ أتوقع أن تعلمنا هذه الأمور لكن ما تعمقنا فيها، فنعرف كيف نحفظ تعريف ونكتبه في الاختبار، لكن هل تعلمنا كيف نختلف مع شخص نحبه بدون ما نخسر العلاقة؟ يعني مستمعين، هذه الأشياء، هذه دروس الحياة علمتنا، تجارب علمتنا أن كيف نحن ممكن أن يعني نختلف مع الشخص اللي نحبه، ممكن يصير بيننا خلافات، لكن هو يحافظ علينا ونحن نحافظ عليه بدون ما العلاقة تتأثر بأي شيء. نعرف كيف نكتب، نحن كنا أيام مدرسة مستمعين إجابة نموذجية، لكن هل تعلمنا كيف نتعامل مع إجابة الحياة لما تكون ما أعرف؟ هنا طبعا ما نقصد مستمعين أن المواد الدراسية غير مهمة، بالعكس المعرفة الأكاديمية أكيد أساسية وايد، لكن مستمعين كبرنا وعرفنا وتأكدنا أن الحياة تحتاج مجموعة ثانية من المهارات، يسمونها أحيانا مهارات الحياة، وتشمل أشياء مثل اتخاذ القرار، حل المشكلات والتواصل، وأيضا ما ننسى إدارة المشاعر، وكذلك التعامل مع الضغوط. التعامل مع الضغوط اللي في السي في كاتبين نحن نقدر نشتغل تحت الضغوط، وأول ما يمر علينا كذا ضغط من خلف الباب نحن على طول نشرد نهرب. وبناء العلاقات كذلك بطريقة ذكية وناجحة. فمستمعين الأحبة، منظمة الصحة العالمية تضع مهارات مثل اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير النقدي والتواصل وأيضا التعامل مع المشاعر والضغوط ضمن المهارات الأساسية اللي تساعد الإنسان على التعامل مع تحديات الحياة اليومية.
فيمكن السؤال حقيقي ما ليش نحن درسنا رياضيات، السؤال ليش ما أخذنا مع مادة أساسية كيف نحن نقدر نعيش، كيف نحافظ على مصدر الدخل ونكون أذكياء مالياً. المستمعين بسألكم سؤال، أنا والله أسأل نفسي هذا السؤال، ماذا لو نحن أيام المدرسة أو صار في منهج جديد غير الرياضيات، منهج اسمه الحياة المالية مثلا، هذا المنهج هذه المادة اسمها الحياة المالية، يعني مثلا ندخل الحصة نسمع مثلا مفهوم الراتب، الفرق بين الحاجة والرغبة، كيف ممكن أسوي ميزانية، كيف أوفر، كيف أتعامل مع الديون. أنا أذكر هذا الشيء درسناه بصراحة في كنا صف 11 يمكن، ما أذكر صراحة بس درسنا عن مفهوم الراتب كيف ممكن، أذكر لأن الأستاذ الله يعني الله يحفظها ما بنسى لما يلسي تعطينا نصايح إن كيف نحن ننوع في مصادر الدخل، وإن كيف وايد مهم الاستثمار، وايد مهم الادخار. فعشان كذا أنا ما ناسي إن إحنا فعلا درسنا أصلا، لكن درسنا بشكل عادي يعني مجرد حصة من الحصص، بس غير لما يكون في منهج خاص اسمه الحياة المالية، مثلا يعلمنا كيف نتعامل مع الديون، يعلمنا كيف ممكن معنى الفوائد، كيف نقدر نحن فعلا نكون مدركين بالعقود المالية ويكون عندنا الوعي بالعقود المالية، كيف نتجنب الاحتيال خصوصا الاحتيال الإلكتروني واللي يعني نصبونا وايد. فإن وايد من الناس مستمعين ما يواجهون أصعب مشاكلهم بسبب عدم معرفتهم بالمعادلات الرياضية، يواجهون أو يصير عندهم مشاكل بسبب القرارات المالية وبسبب الاندفاع، ممكن الاندفاع في شراء شيء معين، الاندفاع في مثلا دخول مثلا صفقة، دخول تداول بمبلغ ضخم، بدخول أسهم بدون ما يعرفون الشركة اللي هم داخلين معاهم هذه الأسهم. فالغريب أن نحن ممكن نقضي سنوات نتعلم الحساب مستمعينا، لكن ما قاعدين نتعلم بالضرورة كيف نستخدم الحساب فعلا في حياتنا اليومية. يعني يمكن الطالب يتخرج هو يعرف يعني يحل معادلة من ثلاثة أسطر، لكن ما يعرف كيف يوزع أول راتب حاله، وهالشيء كلنا توقع مرينا عليه، وأيضا ما يعرف كيف يعني كم أنه يقدر أنه ينفق وكم يحتاج أنه يدخر، ومتى يكون شراء شيء ما قرار منطقي، يعني متى مثلا نحن البنات نشري الذهب، متى مثلا شباب أو نحن بشكل عام نشري سيارة ويكون قرار منطقي وما يكون مجرد اندفاع. عاد تبون الصدق مستمعين، أغلبنا اللي أول مرة توظف أول ثلاث شهور من هو توظف راح وخذ له قسط سيارة، وعاد بعدين الأغلب تلوم وندم. لذلك مستمعين الثقافة المالية من الأشياء اللي فعلا يتمنى كثير من الناس أولهم أني أن نبدأ نتعلمها كنا في سن أصغر، لأن أكيد المال جزء من الحياة سواء أن حبينا هذا الشيء أو ما حبينا، سواء أنكرنا أو ما أنكرنا، ترى المال جزء ضروري من أساسيات الحياة.

0: شيء شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. مستمعين لكل اللي راغب أو حاب أنه يسجل في نظام محو الأمية وتعليم الكبار، فوزارة التعليم أعلنت عن فتح باب التسجيل في نظامي محو الأمية وتعليم الكبار للعام الدراسي 2026-2027. وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيل في نظام محو الأمية تبدأ اعتبارا من 30 أغسطس 2026 وتستمر حتى 24 سبتمبر 2026، في حين حددت فترة التسجيل في نظام تعليم الكبار من 30 أغسطس 2026 وحتى 22 أكتوبر 2026. ودعت وزارة التعليم الراغبين في التسجيل للإطلاع على التفاصيل الكاملة وإجراءات التقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص أو من خلال المسح الضوئي الQR المرفق بالإعلان. نسأل الله التوفيق لكم جميعا مستمعين الأحبة في حياتكم العلمية والعملية.

0: خليك شبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعين الأحبة. صباحات سعيدة أنت منها لكم وإجازة سعيدة أنت منها لكم. أنا حابة كذي أكرر كل حين إجازة سعيدة إن بإذن الله تعالى يعني الكل مستانس إن شاء الله والكل إن شاء الله رح يستمتع بالإجازة بإذن الله تعالى. أذكركم مستمعين موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي كنت تتمنى إنه يدرسونا إياه في المدرسة لكن ما صار ولا درسنا؟ بس الحياة كذي يعني درستنا هذبتنا علمتنا، ولدرجة إن مستمعينا قلنا يا ليت لو نعرف هالشيء من وقت من يوم كنا إحنا صغار ومن أيام المدرسة. تحياتنا لك يا أحمد السعدي، أحمد بن محمد السعدي من المصنعة. تحياتنا لك يا أحمد السعدي، يقول صباح الخير أبرار المشيفري. أول شيء أقول لكم كل الشكر لك يا أحمد السعدي.

أحمد السعدي قال بخصوص موضوع حلقتنا لليوم باختصار, يعني كذا أنا بجيبها باختصار رسالته, يقول يا ريت لو تعلمنا عن صدمات الحياة أكثر وأكثر. عادي بالعكس, أنا أشوف أن صدمات الحياة ممكن في البداية يكون موقف سيء وموقف صعب, لكن بعد ما يمر كذي الوقت, وهي كلها مسألة وقت, نتذكر نحن هذه الصدمة من صدمات الحياة وهذه المواقف ونقعد نضحك حتى لو كان قرارنا ذاك الوقت خاطئ. يا أحمد طيب مستمعينا, يعني أنا من رسالة أحمد حسيت أنه يوم هو قال أنه يا ريت لو تعلمنا في المدرسة كيف نتعامل مع صدمات الحياة, فيا يفبالي الحين سؤال وبقوله حالكم وشاركوني على 94777975, كيف لو درسونا أو ماذا لو درسونا كيف نتعامل مع مشاعرنا, بحيث أنه لما تجي صدمة من صدمات الحياة كذي نعمل تحية عسكرية ونروح. فماذا لو درسونا مستمعينا كيف نتعامل مع مشاعرنا, يعني لأنا يمكن من أكثر الأشياء مستمعينا اللي نتعلمها متأخر بين قوسين للأسف, كيف نفهم أنفسنا, نغضب نحزن ونخاف وأيضا نغار, وأحيانا وايد نحس بالإحباط خصوصا لما كان في بالنا شيء أو توقعاتنا شيء بعدين تخيب توقعاتنا. عاد على هالطاري تصدقون, يعني ممكن أقدر أقول أقرب درس خلوني أشارككم إياه, وشاركوني أيضا شو أقرب درس تعلمتوه في حياتكم. أنا أقرب درس تعلمته أني مهما كانت توقعاتي مهما كان الاحتمال أن هذا الموضوع بيصير نسبة 99%, أنا ما زلت أني أتمسك بالواحد بالمئة أنه ممكن يتحقق. يعني مهما كنت أن 99% راح يصير الموضوع, 1% خليها من ضمن الاحتمال, لأنه فعلا مثل ما ذكر أحمد يعني أحيانا صدمات الحياة تصدمك ويتحقق 1% و 99% النسبة الكبيرة ما تحققت. فعشان كذا يعني حلو أنه لما نحط نحن هذا يعني ما يكون في فائض احتمال, يكون نحن خلاص أنه نتعلم أنه أوكي كل التوقعات موجودة, فما نستعجل الشيء, ما نستعجل لذة النجاح أو لذة الوصول للنجاح, ما نستعجل يعني ما نقول أو حتى ما نفصح عن الأشياء مع الآخرين قبل يعني قبل تحقيقه وقبل أوانه, عشان بعد ما نحس يعني كذا بخيبة أمل. وأيضا مستمعينا ممكن من أكثر الأشياء اللي نحن تعلمناها متأخر كيف نفهم أنفسنا, طبعا هذه الأشياء اللي نحن تعلمناها متأخر. أيضا مستمعينا ما ننسى التربية العاطفية, وللأمانة شفت أنا كذا كم بوست من أمهات وأولياء أمور عندهم هذا الوعي في أهمية التربية العاطفية وعندهم هذه الثقافة في موضوع التربية العاطفية. طبعا مستمعينا التربية العاطفية لا تعني طبعا أكيد أن الطفل أو المراهق يعيش طول الوقت في جلسة علاج نفسي, لا أبدا, ولا له علاقة بالتربية الحديثة لما الناس تضحك ويقولون تربية حديثة وما إلى ذلك. بالعكس التربية العاطفية أنها يعني تعلم مفردات مستمعينا تساعده على فهم اللي فعلا يستشعر فيه, ما يستحي يقول ولا يتردد ولا يخجل من أنه يقول الأشياء اللي قاعد يشعر فيهم بشكل حقيقي, وأنه يتعلم طبعا الطرق الصحية للتعامل مع مشاعره, الطرق الصحية للتعامل أيضا وتواصل مع الآخرين. لأن مستمعين الشخص اللي يقدر يعني يقدر كذا يسمي الشعور ويفهمه أكيد راح يكون أقدر على التعبير عنه بدل إنه يحوله لصراخ أو انسحاب أو مشكلة. يعني مثلا ما نقعد نقول حق الطفل لا تصيح, ليش تصيح وانت يعني انت ما بيبي ليش تصيح, هالشي بعد يزيد إحراج أكثر, هو أكيد يعني في شيء في داخله ما قادر يعبره فقاعد يصرخ ويصيح. فبدل ما نقول لا تصيح ولا تبكي, بدل ما كذا نقول له مثلا أنا أعرف أنك زعلان بس خلنا نفهم ليش أنت زعلان, كذا يعني تحاولون أنكم تحتوونه, تخلونا يعبر عن مشاعره, يعبر عن الأشياء, حتى لو نحن نشوف هذا الشيء وايد مضحك لما هو يقول عن هيش هو زعلان وعن هيش هو يبكي, لكن خلونا كذا يعني خلي عقلنا بعقل الطفل ونحاول نحتويه أني يعني عادي ما مشكلة هذا شعور طبيعي وما إلى ذلك. أيضا مستمعينا لو نتعلم كيف نقول لا في المدرسة, نتعلم أن نرفع يدينا قبل الكلام ونرفع أصبعنا على أساس المعلمة تشوفنا, لكن هل تعلمنا كيف مثلا نقول
فعلا هذا الشيء ما يناسبني، لأنه مستمعينا وضع الحدود مهارة مهمة جدا في الحياة، إن نعرف متى نوافق ومتى نرفض، ومتى نقول أنا ما أقدر، ومتى نقول أنا ما أبى، أو مثلا أنا ما أريد، أو أن هذا الشيء فعلا يضايقني، أو أن أنا أحتاج لهذا الموضوع وقت يعني وقت أكبر أو وقت أكثر عشان أقعد أفكر وأخذ راحتي في التفكير. لأنه مستمعين أحيانا الإنسان يقول نعم وهو يبقى بالأساس يقول لا. أحيانا نحن وايد خصوصا نحن البنات وايد نوافق على وايد أمور، لكن نحن من داخلنا نكون ما راضين، بس على أساس ما نخسر الطرف الآخر. وأكيد مع الوقت نتعب ونستشعر هذا الضغط، وممكن نبدأ نحس ونستشعر بالاستياء من الآخرين، رغم أن المشكلة بدت لأن لم يعني نحن ما قدرنا نعبر عن حدودنا بشكل واقعي وبشكل صحيح، ما قدرنا نقول كلمة لا. يعني مستمعينا بصراحة أنا وايد أحيي كل شخص عنده هذه القدرة بأنه يقول لا بدون خوف، بدون أي شيء، بدون ما يقول أنا راح أخسر الشخص. في أشخاص ما شاء الله تبارك الرحمن عندهم ذكاء، فعلا ذكاء عاطفي في إنهم يرفضون بطريقة وايد منمقة وبطريقة جميلة. نحن مستكملين لكن بعد هذا الفاصل.

0: عليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة، وصباحات سعيدة منها لكم. الله يحفظكم يا رب في مقاصدكم ومشاويركم الصباحية. جماعة الخير، في ناس إذا ضحكوا تعرف إنهم ضحكوا من صوتهم من آخر البيت، وفي ناس من بعيد وأنت كذا تمشي في الممر أو تمشي في مول تسمع ضحكاتهم، ضحكاتهم صوت عالي، هم ما بيدهم لكن هم كذا ضحكاتهم عالية. وفي ناس سبحان الله بس يبتسم حتى أنت ما تعرف هل يبتسم لك تسليك، هل فعلا يعني خصوصا إذا مثلا أنت قلت نكتة أو قلت كذا كلام أني يضحك تبل الشخص يضحك، هو بس يبتسم فأنت ما تعرف هل هو قاعد يسلك لك أو أنه ما أحب النكتة أو شو بالضبط. فيعني يفبالنا نحن هذا السؤال، هل اللي يضحك بصوت عالي ويضحك من كل قلبه ويضحك كذا بطبيعته بعفويته وتسمع ضحكته، هل هو فعلا إنسان سعيد؟ واللي الشخص اللي بس يعني يكتفي بالابتسامة بدون أي ردة فعل حتى رياكشن تعبير وجهه بس أنه مجرد أنه يبتسم، فهل الشخص اللي فعلا ما يضحك بصوت عالي ويكتفي فقط بابتسامة هادية هل هو أقل سعادة أو لا؟ بس خلونا في البداية مستمعين الأحبة نتفق على أول نقطة مهمة، أن ما كل شخص هادي في تعبير عن الفرح يعني أنه حزين أو مكتئب أو ما يستمتع. ليش يا أبرار؟ لأن مستمعين علم النفس يشير إلى أن طريقة تعبيرنا عن المشاعر تختلف من شخص إلى آخر، وحتى الضحك نفسه ممكن يكون مرتبط بشخصية الإنسان وتجاربه وكذلك طريقة تعامله مع مشاعره. يعني أول سبب ممكن يكون كبت المشاعر، يعني بعض الأشخاص تعودوا من زمان أنهم يسيطرون على مشاعرهم ما يظهرونها بشكل واضح، سواء عشان يوضحون أنهم أكثر هدوء وأكثر رزانة، خصوصا إذا تذكرون من زمان يا معتقد أن الشخص اللي فقط يكتفي بابتسامة هادية وما يظهر تعابير الحقيقية هذا معناته أنك أنت شخص رزين وعندك هيبة، كنا فاهمين غلط الموضوع. والله الحين ما في أحلى من العفوية، ما في أحلى من أنك تضحك من كل قلبك وأنك تكون على طبيعتك في كل الأحوال. بس طبعا ما ننسى لكل مقام مقال أو لكل مقال مقام، ما أتذكر بس ما فاهمين يا. وأيضا السبب الثاني اللي يخلي الأشخاص بس يكتفون بابتسامة رغم أنه مثلا أنا بجيب لكم مثال مستمعينا، نحن كلني 6 أشخاص أو 7 أشخاص، حلو حلو، واحد منهم كوميدي وقال نكتة وعلق على نكته او يعني يا بشي كذي كلنا حن ضحكنا من كل قلبنا، يعني ضحكنا الا شخص واحد نلقاه بس هادي وطول الوقت بس مبتسم ويعني بس يكتفي بابتسامه وما يعبر، حتى ما نعرف هو مرتاح معني ما مرتاح، متضايق معني، يجاملني ما يجاملني، فيعني نحن بنعرف ايش الاسباب. فمستمعين السبب الثاني من طبعا منظور من النفس ان الخوف من نظرة الآخرين، بمعنى ممكن الشخص يكون وايد مستانس وممكن الشخص اللي اكتفى بابتسامة وما ضحك معنا احنا نفس يعني نفس الضحك اللي نحن نضحكه ممكن هو اصلا بداخله مستمتع لكن في داخله يقول انا لو ضحكت بصوت عالي كيف بيشوفوني، يمكن هيبتي بتقل، يمكن بيقولون عني شخص طفولي او يعني يب كذا مصطلحات سلبية، فيبدأ يراقب نفسه حتى في لحظات المفروض يعيشها بعفوية ويستانس، خصوصا هذيل الأشخاص الخجولين اللي وايد يهمهم رأي الناس ويفكرون أنهم محور الكون والناس آخر شيء يعني مش شغلة بنفسي بس. أيضا السبب الثالث مستمعين ممكن يكون الإجهاد والضغط المستمر، يعني يكون مسكين هو مستمتع ومستانس في الجلسة لكن بسبب مثلا ضغط مستمر ممكن هو راد من دوامة بس ياي على أساس أن يسلم عليه النياي يقعد معنا حن، لكن بسبب الإجهاد والإرهاق والضغط المستمر فهو ما يضحك يعني من كل قلب بس مجرد أن يكتفي بالابتسامة. ليش؟ لأنه يكون عقله طول الوقت مشغول سواء كان بالمواعيد بالمسؤوليات بالمشاكل، حتى إلا اللحظات الحلوة ممكن ما تطلع منه ردة الفعل العفوية نفسية، يعني الشخص ممكن تلقاه يبتسم يفرح لكن ما يضحك من قلب يعني من قلبه مثل أول بسبب الإجهاد والإرهاق. وأيضا في أشخاص مستمعين طبيعتهم أصلا يعني كذي هم طبيعتهم ناس هادين، يعني تحسهم أول ما تشوفهم هالأشخاص طبيعتهم أصلا تميل إلى الهدوء وضبط النفس. يعني ما شرط إذا شخص يضحك بصوت منخفض يعني أنه ما مستمتع، يمكن هذه ببساطة طريقتي يعني في التعبير عن السعادة. وأيضا في سبب خامس بعد، وبس هذا السبب الخامس مستمعينا أعمق شوية، بعض الأشخاص يشعرون أن الانفتاح العاطفي في مخاطرة، بمعنى ممكن هم مروا بتجارب وايد كانوا على طبيعتهم وكانوا مرتاحين مع الأشخاص، لكن للأسف انخذلوا أو تعرضوا للسخرية أو الإحراج أو التنمر، فتعودوا أنهم ما يكشفون مشاعرهم بشكل كبير أو بشكل مباشر، حتى ضحكتهم تصير محسوبة، أن أنا متي أضحك بصوت عالي أو أن الأفضل أني بس أكتفي بالابتسامة. وفي ناس أيضا يعني مستمعين يهتمون وايد بالصورة اللي قاعدين يظهرون فيها أمام الآخرين، يعني يحبون أنهم يوضحون أنهم دائما متزنين هادين وناضجين، فيراقبون حتى ضحكتهم وطريقة كلامهم بدون ما يحسون. أما السبب الأخير مستمعين هو بكل بساطة أن كل شخص يستقبل الفكاهة أو يستقبل الكوميديا بطريقة وايد مختلفة. يعني مثلا إذا أنا ضحكت على موقف بسيط وضحكت من كل قلبي لين يعني لين دمعة عيوني، ممكن الشخص اللي عدالي يكون مستمتع ويبي يضحك لكن يعني بنفس الموقف لكن يكتفي بابتسامة. ليش؟ لأن يعني طريقة استقبال الكوميديا وطريقة استقبال الفكاهة من شخص إلى آخر تكون وايد مختلفة. فيعني مستمعينا ما كل ضحكة لازم تكون بصوت عالي حتى لو كانت صادقة. وأكيد يعني اللي يسمعنا الحين بس خبرنا أنت من أي نوع اللي لما يضحك يضحك بصوت عالي ولا بس يكتفي بابتسامة؟ يعني إذا شيء ضحكك من كل قلبك هل تطلع ضحكتك بكل قوته وتضحك بصوت عالي، ولا من جماعة اللي أنا تراني إنسان هيبة وبس أكتفي بالابتسامة الهادية؟ يعني حتى اللي يعني الواحد يحتار أنت فعلا جالس تضحك فعلا مستمتع ولا؟ فمستمعينا أكيد يعني الواحد حلو إن كذا يستانس، حلو إنه يضحك. يمكن أحيانا إحنا نحكم على مشاعر الناس مشكلها وننسى إن السعادة ما لها صوت واحد ولا شكل واحد. فإذا عندك شخص يبتسم أكثر من ما إنه هو يضحك لا تستعيل وتقول هذا ما يفرح، يمكن هو فقط فرح بطريقته الخاصة. وبالمقابل خلونا نسأل أنفسنا سؤال أجمل، متى آخر مرة ضحكت فيها من كل قلبك بدون ما تفكر كيف شكلك وأنت تضحك؟ يعني يمكن اليوم هو الوقت المناسب مستمعينا على أساس نحن كذا نضحك ونستانس دام باكر أجازة. بشت الحكم لصلاح زجالي يا جماعة إدمان هاي الأغنية وايد أحبها، فأترككم مع هاي الأغنية.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة على 94777975. أكيد نعتبر هذا حبل الوصل بيننا وبينكم. تحية لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي على موضوع أو الفقرة السابقة لما ذكرنا هل أنت من النوع اللي تضحك بصوت عالي ولا بس مجرد تكتفي بالابتسامة؟ فيقول سامي العبدلي أنا ضحكتي عادية، ابتسامة عريضة وطويلة. يعطيك العافية، الله يديم عليك هذا الابتسامة يا سامي العبدلي. ويوسف الناعبي يقول صبحكم الله بالخير وصبحك الله بالسعادة يا يوسف الناعبي. وأما سعد، سعد يقول صباح الخير، صباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على أبرار وأبا أسمع أغنية عايض استراحة محارب. أبشر أبشر يا سعد، استراحة محارب. طيب أنا إذا ما لقيت أوكي، أنا ممكن أشغل يعني استراحة محارب، أو ممكن إذا يعني إيش رأيك يا سعد شغل كذي أغنية ثانية بس يعني حق عايض، شو رأيك؟ إذا أنا مستمعين أذكركم موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي ودك أنك تتعلمه في المدرسة وما تعلمته؟ يعني ممكن أشياء كثيرة نحن ودنا نتعلمها لكن للأسف يعني ما تعلمناها. شو رأيك يا سعد؟ اسمح لي ما بنشغل استراحة محارب، شو رأيك نسمع لماح؟ بس تعطيني الضوء الأخضر يا سعد إنك تبي تسمع لماح، وإن نشغل لماح راح شغلها. وإذا تبى استراحة محارب فأبشر راح أشغل استراحة محارب، بس اختار تبى لماح ولا استراحة محارب. وسامي العبدلي يقول والله عن نفسي فاقد الثلاث الكوكباني. بإذن الله تعالى إن شاء الله في الدورة البرمجية القادمة إن شاء الله تعالى، وأكيد يعني سواء كان الكل يكمل بعض، سواء كنت يعني مثلا في الصباح وعيد في المساء أو عيد وأنوار في المساء أو أيا كان، فأكيد كلنا يعني في الشبيبة كتيم واحد كفريق واحد نكمل بعض. إذا مستمعنا 94777975 شاركونا شو الشيء اللي ودك إنك تتعلمه في المدرسة لكن للأسف ما تعلمته. يوسف الحسن يقول صباح الخير لك يا أبرار، أصبح عليك من السيب في طريقي إلى الصحار. درب السلامة لك يا يوسف الحسني، وأكيد يعني لك ولكل المستمعين الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. والله مهما كان المقصد أنك ساير صوب صحار، بس يا جماعة صحار غير، فأنت منالك أكيد وقت ممتع مهما كان مشوارك، سواء كنت ساير عشان عمل، ساير زيارة أحد من الأقارب، أو مثلا رايح تتمشى في الصحارة أو أيا كان، فالله يحفظك يا رب. يوسف الحسني يقول على موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي تتمنى أنك أنت درسته في المدرسة لكن للأسف ما درسته وما تعلمته؟ فيقول يوسف الحسني بصراحة كنت أتمنى لو يدرسونا كيف نعرف أنفسنا أكثر. يعطيك العافية يا يوسف. أنا أتوقع أن لما كتب يوسف أنه يتمنى أن يدرسونا كيف يعرف نفسهم أو نعرف نفسنا أكثر، أتوقع يقصد يوسف أنه يا ريت لو درسنا أن نحن شو نقاط قوتنا وشو اللي يناسب شخصياتنا وشو اللي يناسب أصلا العمل أو شو يناسبنا نحن من مجالات العملية. لأن للأسف مستمعين كثير منا تخرج من المدرسة، درس في جامعة تخصص عشوائي، توظف وظيفة عشوائية، هو إلى الآن صار في 30 وفي يعني 30، لكن للأسف ما عارفه بالضبط ميوله، يعني ميوله وين، ميوله في المجال العملي أكثر، وين قادر أنه يبدع. وتحية لك يا هناء الفزارية. هناء الفزارية تقول باقي كذا كم أسبوع وخلاص خلص أجازتي. أكيد نتمنى لك التوفيق يا هناء، لك ولكل الموظفين والعاملين بإذن الله تعالى. تقول هناء بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، تقول كنت أتمنى يعلمونا كيف نتعامل مع الرفض، لأن الحياة مليانة رفض، وظيفة مثلا ما حصلتها أو مثلا علاقة ما اكتملت وفرصة راحت وما حد علمنا كيف نتعامل مع هذا الشعور.
والله يا هنا يعني أول شيء يعطيك العافية، لكن أنا أشوف أن الحياة هي اللي جالسة تعلمنا، والحياة هي اللي جالسة تخبرنا أن الرفض أمر طبيعي جدا. مثل ما نحن نرفض أشياء طبيعي نحن نرفض، مثل ما يعني أنت قاعدة ترفضين أشياء فطبيعي أنك تنرفضين، والرفض ترى أمر جدا طبيعي، ما دليل على نقص فيك أو أيا كان. بس ممكن إذا رفضتي في مكان محدد راح تكونين مقبولة ومرحبة في أماكن أخرى. كذلك مستمعينا خلونا نتساءل، ليش يا ترى الفشل بالتحديد ما درسونا إياه، أو ما درسونا كيف نتعامل مع الفشل؟ لأن المدرسة أحيانا تعطينا إحساس أن هناك إجابة صحيحة وإجابة خاطئة. إذا جاوبت صح أو مثلا إذا ذاكرت أو أيا كان تحصل على درجة، لكن إذا غلطت راح تنقص درجتك. لكن الحياة مختلفة، يعني في الحياة ممكن تختار تخصص وتكتشف أنه ما يناسبك، تقدم على وظيفة وما تنقبل. فخلونا يعني أن نشوف هذه الأمور، مثلا الرفض مثل ما ذكرت هناء، ممكن نشوفها بزاوية ثانية مستمعين الأحبة، أنه ممكن هذا القرار ما يناسبنا، لكن في قرارات أخرى وفي فرص أخرى أيضا راح تناسبنا بإذن الله تعالى. لذلك مستمعينا أجمل الأشياء اللي يمكن أن يتعلمها الإنسان أن الخطأ لا يعني أنك إنسان فاشل، أحيانا فقط أنك إنسان قاعد يتعلم، والإنسان دام عايش في الحياة لو هيش ما كان عمره، لو وصل في 80 فهو ما زال يتعلم. نسمع للماح طبعا على طلب سعد، سعد قال أغنية استراحة محارب لعايض، بعدها قال عادي أي أغنية لعايض، فهذه لماح أكيد إهدالك يا سعد ولكل المستمعين.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: مستمعين، الحين وايد في الصيف نلاحظ ان ما شاء الله يسوون وايد فعاليات تطوعية، ومن بينها فعاليات مختصة بالأطفال، وتكون فعالية تطوعية من الشباب أنفسهم يعطيهم العافية. فمن بين الفعالية التطوعية معسكر المهمة الأخيرة المختصة طبعا للأطفال أو الموجهة أيضا للأطفال. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع، موضوع معسكر المهمة الأخيرة فعالية للأطفال، تنضم معنا شروق العبري. أستاذة شروق قائدة معسكر المهمة الخيرة، عفوا الخيرة أو معسكر المهمة الأخيرة. صباحك الله بالخير أستاذة شروق.
3: صباح النور والسرور،
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله. أخبارك؟
2: الحمد لله. أستاذة شروق، هل يعني صححي لي، المعسكر اسمها المهمة الأخيرة أو المهمة الخيرة؟
3: اسم المعسكر المهمة الأخيرة.
2: المهمة الأخيرة. طيب حدثينا أكثر عن هذا المعسكر. طبعا اللي فهمت أن هي فعالية مخصصة للأطفال، فعالية تطوعية مخصصة للأطفال.
3: المهمة الأخيرة هو معسكر تفاعلي صممناه للأطفال من عمر 9 سنوات ل 16 سنة. الفكرة جات مبنية على مغامرات وتحديات. نحط الأطفال في سيناريو افتراضي كأنهم في المهمة للبقاء على قيد الحياة. جميل. ومن خلال مجموعة من المهام والألغاز يتعلموا من خلالها مهارات مختلفة بطريقة تفاعلية.
2: جميل، يعني في ألغاز الموضوع، في مسابقات، ممكن ينشط كذا عندهم التمارين الذهنية وكذا، يعني ينشط العقل عندهم.
3: نعم بالضبط.
2: جميل. طيب ليش اخترتوا أسلوب المغامرات يعني والمهام؟ ليش اخترتوا بالتحديد هذا الجانب؟
3: نحن ركزنا على فكرة المهام والتحديات لأن يعني حسينا أن الطفل ما يحب يكون في موضوع المتلقي فقط، يحب يعيش المغامرة والقصة بنفسه. فهنا أن نحن نوثق التجربة بطريقة تفاعلية ونرسخ المعلومات في ذهن الطفل بصورة يعني تفاعلية أكثر.
2: جميل. طيب الفئة العمرية أستاذة أشواق أو أستاذة شروق، شو هي الفئة العمرية المستهدفة؟
3: الفئة العمرية المستهدفة للمعسكر من عمر 9 سنوات إلى 16 سنة، لأن هذه هي المرحلة المهمة في بناء الشخصية والاستقلالية لدى الأطفال. يعني
2: جميل. طيب شو هي أهم المهارات اللي أنتوا تحرصون أن الأطفال في هذا المعسكر يكتسبونها؟
3: نركز على مهارات مختلفة مثل القيادة، العمل الجماعي، حل المشكلات، التفكير الإبداعي. بالإضافة عندنا مهارات عملية من خلال صنع بعض الأدوات المعينة والتعامل مع التحديات.
2: جميل، ذكرت

0: الوقت.
1: جميل، يعني نقدر نقول احنا الاهل ايضا مشاركين مستانسين بالفعاليات. وايضا الاطفال اكيد راح يكونوا مستمتعين بالالعاب الخفه، يعني العاب الخفه وايد يحبونها الاطفال. طيب استاذه شروق، طبعا كيف تضمنون اكيد ان الطفل يتعلم ويستمتع في نفس الوقت؟ هل مثلا انكم بعدين تاخذون الفيدباك من الاهل تتاكدون ان الطفل فعلا مستمتع، او كيف طريقتكم ان عشان تتاكدون انه هو ما بس مستمتع فقط، انه ايضا استفاد من المعسكر؟
0: نحن عندنا قسمين في هذا المجال. أول شيء راح نعطي الطفل المجال إنه يتعلم ما عن طريق التجربة، ما بس محاضرات طويلة عن المهارات القيادية أو حل المشكلات. نحطه في مواقف يحتاج فعلا إنه يستخدم هذه المهارات، وفي نفس الوقت في نهاية الفعالية بنفس الاستبيان حول أولياء الأمور نشوف مدى استفادة أطفالهم من خلال الفعالية.
1: جميل، أكيد نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ شروق. طيب لو تحثين أو يعني وتحثي المستمعين، متى وين تقام الفعالية، وكيف ممكن يقدر الأهالي يسجلون أطفالهم في هذا الفعالية وهذا المعسكر؟
0: المهمة الأخيرة راح تكون إن شاء الله يوم الجمعة بتاريخ 28 أغسطس في مجمع بوشر الرياضي، القاعة المغلقة. كلها يعني بيانات التواصل راح تكون موجودة في حساب الإنستغرام التابع لفريق شموع العطاء التطوعي.
1: نعم، جميل جدا، كل التوفيق لك يا شروق، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الأطفال اللي يستمتعون ويستفيدون بنفس الوقت. كل الشكر لك.
0: إن شاء الله، العفو.
1: إذن مستمعينا، معسكر المهمة الأخيرة، طبعا جميل أن يوم الجمعة بما أن الحين راح يكون أجازة، حلو أن يستمتعون ويستانسون ويستفيدون أيضا بنفس الوقت في معسكر طبعا المهمة الأخيرة. إذن مستمعين، نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، شو الشيء اللي ممكن ودك تتعلمه ودك أنك تعلمته في المدرسة لكنك ما تعلمته أو ما درسته. كل الشكر لك يا سعد أكيد على هذه الكلمات الطيبة، وشكرا أيضا لكل شخص. طبعا شكرا لك يا مازن الهاشمي. مازن الهاشمي أيضا يقول صباح الخير أبرار، أتمنى لو درسونا التفكير النقدي. التفكير النقدي ما كأننا نحن درسناه، كنا أذكر أن درسنا عن التفكير النقدي، أو ممكن لأن اختلاف المناهج واختلاف الأجيال. فيقول أوكي الحين فهمت مازن، يقول خصوصا الحين مع السوشيال ميديا كيف الواحد يتأكد من الخبر صحيح من المعلومة الغلط. طيب شو رأيك نحن نشارك بعض أن ممكن نتأكد من الأخبار الصحيحة من مصادرها، ونسأل ونستفسر أكثر، وبدل ما ننشر ونستعيل في نشر الخبر بدون ما نتأكد من مصداقيته. نحن مستمرين معكم مستمعين لكن بعد هذا الفاصل.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة، وتحية أكيد لكل من شاهدنا ويسمعنا عبر مرئيات الشبيبة ومثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، وتحياتنا لأبو سالم اللي شاهدنا عبر اليوتيوب. مستمعين أكيد وايد يظهر معنا في التليفون إن مثلاً تطبيق يحتاج أبديت ويحتاج تحديث، في ناس على طول تسوي أبديت وفي ناس لا تقول أوكي يعني ما لازم أني أحدث أو أني أسوي أبديت، والبعض على فكرة لاغي الأبديت التلقائي، يعني مخلي كذا التطبيق بدون أي أو التطبيقات بدون أي تحديث وبدون أي أبديت. بس السؤال هنا مستمعينا، هل تعرف أن زر التحديث اللي أنت تتجاهله ممكن أن هو أصلاً يحمي هاتفك وبياناتك من الاختراق ومن الثغرات الإلكترونية؟ عشان كذا مهم جداً أن احنا نعمل تحديث دائماً للتطبيقات، تحديث للهواتف، لأنه يعني تحديث التطبيقات مستمعين في الهواتف هذا ما معناته أن هم أضافوا ميزة جديدة أو غيروا شيء في النظام أو غيروا شيء في التطبيق. أحيانا يكون عشان إصلاح، وهذا غالبا إصلاح لثغرات أمنية، يعني إذا كان في خلل داخل التطبيق ممكن يستغل الشخص للوصول إلى بياناتك أو تنفيذ عمليات بدون إذنك، أو أيضا المطور ينزل تحديث لمعالجة هذا الخلل. على سبيل المثال مؤخرا انحذف الانستغرام وايد حسابات، آلاف ربما ملايين من الحسابات تم الاختراق بسبب ثغرة كانت في ميتا إذا تذكرون الحين قبل كم أسبوع. فالبعض للأسف استغل هذه الثغرة وراح يعمل بلاغات عشان الحساب يتسكر، يعني الأشخاص اللي أقدر أقول ممكن هنا حاقدة وما تبي الشخص يوصل أو ينجح في السوشيال ميديا. فمستمعينا، وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية تحذر من أن تجاهل التحديثات الأمنية، يعني استمرار استخدام البرنامج بدون الحماية اللي يوفرها التصحيح الجديد. يعني بمعنى أبسط، أنت لما تأجل التحديث ممكن تكون تارك مثل باب أمني مفتوح وأنت ما تدري كأنك فاتح أو مخلي باب بيتك مفتوح وأنت ما داري. وبعد في معلومة مستمعينا أقولكم، التحديثات تحديث التطبيقات بعد ضرورية أنك تحدث أول بأول، لأنه ممكن تصلح أخطاء تسبب أن التطبيق يعلق أو مثلا التطبيق يطلع فجأة أو يصير أحيانا بطيء أو ما يتوافق بشكل جيد مع بقية وظائف الهاتف. ومع كل إصدار جديد من أنظمة تشغيل الهواتف، التطبيقات تحتاج تطور، يعني تحتاج أنها تطور من هذا الابليكيشن أو من هذا التطبيق عشان تظل متوافقة وتشتغل بالشكل الصحيح. يعني احيانا التطبيق اللي تحس انه خرب فجاه او صار يعلق او صار وايد بطيء يكون مشكلته ببساطه انه يحتاج ابديت لاكثر. واكيد التحديث ممكن يعطيك اشياء ما تلاحظها اصلا، فممكن يحسن طريقه مثلا نقدر نحن نقول اللي منزل مثلا برنامج عشان التصوير او تعديل الصور، راح يعني هذا الشيء لما انت تحدث اول باول ممكن يحسن من طريقه التصوير او مثلا الاشعارات او ايضا الاتصال بالخدمات السحابيه او الخدمات الالكترونيه، او يقلل ايضا الاخطاء في الخلفيه. الحين خلونا نشوف كذا الاعترافات على 94777975. شاركونا من اللي دائما كذا يعني ما يحدث ومكنسل موضوع التحديثات في التطبيقات ودائما يتجاهل الابديتس حق التطبيقات او حق فونه. لكن بعد في نقطة مهمة جدا مستمعينا، إذا قررت أنك تعمل تحديث لتطبيقاتك نزل التحديثات من المصادر الرسمية فقط، بمعنى أنه مثلا من متجر الأب ستور في الآيفون أو يعني مثلا يعني ما هم من المتاجر المتخصصة، لأن تنزيل تطبيق أو تحديث من مصدر مجهول ممكن يعرض جهازك وبياناتك للخطر بدل ما يحميها. ونحن ممكن بداية البرنامج تحدثنا أصلا طبعا عن الخبر اللي عرض في جريدة شبيبة عن الاحتيال الإلكتروني، فإذا أنت مثلا وصلتك رسالة من رقم مجهول أو رابط من مصدر مجهول وقالك أنه حدث هاتفك، حدث بياناتك، حدث بطاقتك البنكية وأيا كان، فلا تقع فخ في هذا الموضوع وتروح تقول لي أنا سمعت والله في الشبيبة يتكلمون أن التحديث أمر مهم فأنا راح أحدث. لا أبدا، فقط من المتاجر الرسمية اللي في الهواتف. يعني مستمعين لما تشوفون زر التحديث لا تفكرون أبدا أن إزعاج جديد راح يظهر في هاتفك، لا بالعكس نظروا للموضوع بشكل أفضل أن في صيانة كذا صغيرة راح يكون الهاتفك، ممكن يكون تحديث صغير يعني يحتاج كذا يصلح. وحين الشيء اللي نحن نأجله مستمعينا اللي نظنه غير مهم يمكن هو الشيء اللي يحافظ على أمان الهواتف. فإذا عندك الحين تحديث معلق روح شيك، إذا في تحديثات معلقة سوى أبديت.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعين الأحبة. صباح الثقافة وصباح القراءة وصباح الاستغلال واستثمار الصيف، أوقات الصيف في القراءة وفي حضور والمشاركة في الملتقيات الثقافية والقرائية. مستمعينا، ملتقى حبر الثقافي الثاني 2026 وجهة الثقافة وملتقى القراء ومداد الأثر. هذا الملتقى اللي ابتدأ تقريبا من 24 أغسطس ورح ينتهي بتاريخ 28 أغسطس. فالحديث عن ملتقى حبر الثقافي وعن أهم وأبرز فعالياته والإنشطة اللي ممكن يستفيد منها أطفالك وأبنائك، تنضم معنا عبر الاتصال الأستاذة هاجر بنت علي المسقري مديرة مركز حبر الثقافي. صباح الخير أستاذة هاجر.
2: يا صباح النور والسرور، صباحكم خير وبركة يا رب العالمين.
1: أستاذة هاجر، عرفينا أولا بملتقى حبر الثقافي.
2: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى تسليطكم الموضوع على ملتقى حبر الثقافي. بالنسبة لملتقى حبر الثقافي، هو ملتقى سنوي أقيم للنسخة الثانية هذه للمركز. السنة الماضية كان في النسخة الأولى وهذا العام النسخة الثانية. فكرة الملتقى هي كيف نخلق فضاء واسع للقراء، للمطلعين، للباحثين، للباحثين عن المعرفة، للناس اجمع في السلطنة، نخلق لهم فضاء يجمع كل اهتماماتهم في مكان واحد، مش تحديدا للقراءة، ولكن نغير الصورة النمطية الظاهرة عن القراءة ان هي فقط قراءة كتاب. نعم. أو كتب محددة او لفئة محددة،
1: يعني نقدر نقول احنا معرض الكتاب مصغر
2: تقريبا.
1: بالضبط، جميل. وفي فعاليات، في أمسيات، في مثلا يعني مشاركات في هذه الأمور، ما فقط أنك أنت تروح تشري كتاب وتروح.
2: بالضبط، ملتقى حبر الثقافي هو يجمع أكثر من فعالية، أكثر من ركن، وكل ركن مختص في شيء واحد. جميل. في شيء مختلف جدا. عندنا أول شيء الركن الأساسي والركن المعرض. ركن المعرض يشمل أكثر من جزء. في معرض للكتاب وتمثل دور النشر العمانية.
1: نعم.
2: في عدد كبير من دور النشر العمانية مشاركة معنا في الملتقى. الجزء الآخر من المعرض هو جزء مركز حبر الثقافي نفسه، وهو يمثل دور النشر الخارجية اللي من خارج سلطنة عمان. نعم. عندنا أركان أخرى، في أركان للمبادرات الثقافية، للمنصات الثقافية والتعليمية، في عندنا أركان للقرطاسية. هذا فيما يخص المعرض نفسه. الأجزاء الأخرى في الملتقى هي عبارة عن، في عندنا الورش التخصصية في شتى المجالات، مش فقط في المجالات الثقافية، في عندنا جلسات حوارية في المجال الثقافي، ولكن معانا ورش تخصصية في أكثر من مجال. عندنا في الذكاء الاصطناعي، في التسويق، في ريادة الأعمال، في التربية، في العلاقات، في الوعي المالي أيضا. في عندنا ورش تخصصية في الكتابة، وفي مواضيع كثيرة. هذا في جانب الورش التخصصية. في عندنا جلسات حوارية مثل ما سبق وذكرت في المجال الثقافي، هي مناقشات في القطاع الثقافي بشكل عام. بالإضافة إلى ركن الأطفال، ركن الأطفال أخذ نصيب الأسد من هذا الملتقى في كثير من الفعاليات. في هذا الركن عندنا ورش فنية، ورش تفاعلية، ورش أدبية، ورش تعليمية أيضا. في عندنا فقرة الحكواتي، في عندنا فقرات تقنية، ورش تقنية وترفيهية أيضا.
1: نعم.
2: أضف إلى ذلك معنا في الملتقى فكرة جديدة استحدثت معنا يمكن لأول مرة تطبق في السلطنة، هي فكرة المكتبة البشرية. المكتبة البشرية. نعم. إحنا اعتدنا لما نروح للمكتبة نشتري كتاب.
1: صح.
2: فكرة المكتبة البشرية هذه تطبقت في العديد من الدول الغربية وبدأت في الدنمارك. إنك أنت لما تروح المكتبة ما راح تحصل كتب، أنت راح تحصل ناس هناك موجودين وأشخاص عبارة عن كتب. أنت بدل لا تقرأ كتاب، أنت تلتقي بشخص مع قصة، مع خبرة معينة في جانب معين، مع حاجة ممكن يقدمها لك ويختصر لك سنوات من المعرفة والبحث والاطلاع. فأنت تجلس فقط مع هذا الشخص كأنك فتحت كتاب وهو يحدثك عن أشياء ممكن يقدمها لك وتستفيد منها.
1: عشان كذا اسمه المكتبة البشرية، كان كتاب بشري.
2: بالضبط.
1: كتاب مرئي. جميل.
2: أيوة بالضبط. وانت فقط تكون معاه، يعني شخص مقابل شخص فقط، مش هي جلسة حوارية. فهنا المتحدث والمتلقي راح ياخذوا راحتهم في الحديث والأخذ والعطاء. يعني مثل ما أنا أحلل وأتحاور مع كتابي لما أقرأ، أنا اليوم أجلس على طاولة واحدة مع شخص مختص في جانب معين، خلنا نقول هي يعني شبيهة بالجلسة الاستشارية.
1: نعم.
2: فطبقناها في مختلف المجالات، مجال في التسويق، في الوعي المالي، في علم النفس أيضا، وكثير. نعم. كثير من المجالات.
1: يعني المكتبة البشرية هذا اللي نقدر نحن نقول الشيء الجديد، الشيء المميز في النسخة الثانية من ملتقى حبر الثقافي.
2: نعم بالضبط، هذا الشيء اللي ميز هذه النسخة.
1: طيب أستاذة هاجر، بخصوص الورش والفعاليات، ذكرتي أن يعني النصيب الأوفر حق الأطفال، فالحين الآباء والأمهات اللي يسمعونا مثلا حابين أن أولادهم يغيرون جو ويصيرون الملتقى حبر الثقافي، فهل الورش كلها مجانية خصوصا يعني المختصة بالأطفال وركن الأطفال، هل الورش والركن الأطفال مجاني أو لا؟
2: بالنسبة لركن الأطفال منوع، فيها المجاني، فيها برسوم جدا بسيطة. نعم. فيه الورش اللي فيها معرفتها أكبر وتأخذ وقت أطول، تمتد لساعتين، ورش تخصصية مثلا في البرمجة للأطفال، برمجة الروبوت، روبوتات السفيرة ومن هالقبيل. هذه بعد بتكون في رسوم، عليها رسوم، ولكن في تفاوت، في رسوم جدا بسيطة، في أشياء مجانية وفي أشياء شوي سعرها مناسب للمادة التعليمية اللي راح تقدم للطفل، فولي الأمر راح يحصل جميع الخيارات متاحة.
1: جميل جدا، وهذه دعوة أكيد لكل المستمعين أن لا تفوتون ولا تطوفون ملتقى حبر الثقافي، طبعا مستمر إلى تاريخ 28/8 بإذن الله تعالى. طيب أستاذة هاجر، غير عن المكتبة البشرية اللي أتوقع أنا وأغلب المستمعين شوقنا أن يعني نشوف هذه المكتبة البشرية ونعيش أو نجرب المكتبة البشرية، في فعالية مثلا فعالية محددة ترشحينها وتنصحين مستمعي الشبيبة أنهم لا يفوتون هذه الفعالية؟
2: ملتقى ككل، لا تفوت الملتقى ككل.
1: يعني كل شيء اللي في الملتقى لا تفوتونه.
2: هو بالضبط، لأن الملتقى جدا متكامل، يعني أنت لما توصل هناك بتحصل حاجة تجذبك. يعني الورش التخصصية حرفيا، الورش التخصصية يحضرها أشخاص يمكن ما مهتمين بالكتاب حرفيا، ما يبحثوا عن معرفة من شخص مختص، خلنا نقول في ريادة الأعمال مثلا أو في صناعة المحتوى. أنا صانع محتوى، أحضر ورشة تخصصية لصانع محتوى معروف معنا في السلطنة، ولكن أنا وطالع من الورشة راح أشوف اهتمام الناس بالكتب، فهذا راح يدفعني أني أنا ألف على المعرض ويمكن أقتني أحد الكتب أو أخذ كتاب وصاني في مقدم الورشة نفسه. فهي الفكرة أنك أنت حتى لو ما كنت مهتم بالقراءة، بالنسبة لك في خيارات أكثر للبحث عن المعرفة راح تحصلها. نسيت أذكر نقطة حفلات التوقيع، معانا أيوة. منصة توقيع خاصة للكاتب العماني، استحدثنا فكرة أن منصة التوقيع ما تكون كالعادة في أركان دور النشر ويتم توقيعها، لا، خصصنا منصة خاصة للكتاب، الناس تلتقي فيهم جلسة حوارية عن كتاب الكاتب، وفي عندنا مختلف الكتاب، حاولنا نوازن في حفلات التوقيع يوميا بشكل مستمر، في معانا اللي هم الكتاب المعروفين العمانيين اللي حصلوا جوائز ولهم باع طويل في الكتابة.
1: نعم.
2: وأيضا الشاب الكاتب الناشئ اللي له إصدار الأول، في عندنا كتاب ناشئين هم طلاب مدرسة ما زالوا على مقاعد الدراسة، سواء كان طالب جامعي أو طالب في المدرسة، أيضا أصغر كاتب معانا في الصف العاشر.
1: ما شاء الله.
2: المنصة تحتضن الجميع يوميا. نعم. معانا جدول لحفلات التوقيع مع جلسة حوارية بسيطة مع كل كاتب فيهم.
1: نعم أستاذة هاجر، حفلات توقيع هل فقط كتاب عمانيين أو في مشاركة من خارج السلطنة، دور نشر أو كتاب خليجيين أو عرب اشتركوا في الملتقى، ملتقى حبر الثقافي الثاني؟
2: لا، الملتقى عماني 100% من كل النواحي، حتى بالنسبة لدور نشر. يمكن عشان اللي هي الوقت الحالي وفقدنا معرض الكتاب، فركزنا في هذا الملتقى أن تكون
1: وتعزيز وتشجيع للقلم العماني. أستاذ هاجر أيضا
2: بالضبط هذا الهدف، وتشجيع للكاتب الناشئ
1: أنه
2: يجلس على نفس المنصة مع كاتب أستاذنا في الكتابة، فهي بالنسبة له هذه يعني دفعة معنوية أن أنا أواصل وأكتب أكثر، وأقدر أوصل في يوم من الأيام لمستوى الكتاب المعروفين معنا في السلطنة واللي حصلوا على جوائز كثيرة.
1: جميل جدا، واتمنى لكم كل التوفيق في ملتقى حبر الثقافي الثاني، وللأمانة مجرد ما الواحد كذا يعني يخطف ويزور مكتبة حبر يستمتع، فما بالك إذا كان ملتقى بكبرى، ملتقى حبر الثقافي. فنتمنى لكم كل التوفيق أستاذة هاجر المسقري، شو الرسالة اللي تتمنين الزائر يطلع فيها بعد الملتقى؟
2: هي رسالة واحدة أتمنى زائر وكل شخص دخل لمكتبة حبر أو زارنا في الملتقى.
1: أيوة.
2: إن لا يعتمد إن الثقافة والقراءة مقتصرة على فئة محددة. نحن نحاول نخلق فضاءات واسعة شاملة فيها كل شيء. أنت مصدر المعرفة ممكن يكون في أشياء كثيرة غير الكتاب. الكتاب هو الأساس، ولكن نحن راح نوصلك الكتاب بأكثر من طريق. فنفس ما نقول كل الطرق تؤدي إلى الكتاب، نحن نوصلك في أي حاجة تهتم أنت فيها، وفي النهاية راح توصل للكتاب. فلازم نرجع للكتاب مهما أكيد. شغلتنا الحياة، مهما تطور العالم وتقدمنا، الكتاب هو مرجعنا الأساسي. ولأننا نحن أمة تقرأ، فخلونا كلنا نقرأ
1: بإذن الله
2: ونلقى بهذا البلد لمصافي الدول
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك أستاذة هاجر المسقري، مديرة مركز حبر الثقافي، وبإذن الله يلاقي ملتقى حبر الثقافي الثاني النجاح مثل ما لاقى طبعا بنسخته الأولى. كل الشكر لك.
2: شكر لكم، جزاكم الله ألف خير.
1: إذن مستمعينا، ملتقى حبر الثقافي الثاني 2026 وجهة للثقافة، وملتقى القراء ومداد الأثر، طبعا الموقع في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. الفرصة موجودة مستمعينا من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 10 المساء بشكل متواصل. 10 الصباح إلى 10 المساء تقدر أنت تسير أنت وعيالك، أنت وربعك، تسيرون للملتقى وتستمتعون. إذا ما قريتوا كتاب ممكن تحضرون جلسة حوارية، ممكن أنكم تشترون شيء من معرض القرطاسية، وكذلك ممكن يعني تحضرون وتشاركون في الورش التدريبية أو في ماراثون القراءة. وأيضا النسخة أو الشيء المميز في النسخة الثانية من ملتقى حبر الثقافي حوارات المكتبة البشرية، واللي هي مثل ما ذكرت أستاذة هاجر حوارات مباشرة مع أشخاص يحملون تجارب ملهمة، تستمتع لقصص تروى وتستفيد منهم.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شميرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: سؤال سريع مستمعين الأحبة، كم مرة فتحت تيك توك وانت اصلا ما يوعان، وبالعكس كنت ماكل وخلاص خلصت ماكل، لكن لما تشوف وصفات كذا يعني وترندات الوجبات والميكس اللي يصير في التيك توك يكون خلاص تحس كذا باليوع، وبعد خمس دقائق تشوف نفسك تبى تجرب هذا الترند والتجربة اللي صارت في التيك توك، خصوصا الأطفال والمراهقين مستمعينا، يعني شوفهم يطلبون أشياء غريبة، يروحون المطبخ يبون أشياء غريبة ويسوون ميكس بين هذه الأشياء الغريبة. لما نسألهم ليش قاعدين تطبخون هذا الطبخة، ما بالعادة أصلا أنتوا تدخلون المطبخ، يقولك أنا شفت ترند في التيك توك وأبغى أطبقه، ويقعدون يصورون ويستمتعون. ففعلا التيك توك مستمعينا صار وايد مصدر للتسويق وترويج الوصفات والطبقات. مستمعين، بحسب ما نقلت جريدة الشبيبة عن سكاي نيوز العربية، كشفت دراسة أمريكية أن مشاهدة مقاطع الأكل وبالتحديد على تيك توك ممكن تحفز شهية المراهقين وتخليهم يتحمسون لتجربة أطعمة جديدة. مستمعين، الدراسة نشرت في دورية Journal of Nutrition Education and Behavior المتخصصة في التغذية والعلوم السلوكية، وركزت على مجموعة من المراهقين أعمارهم بين يعني تراوح بين 15 إلى 18 سنة. المثير مستمعين المشاركين قالوا أنهم يشاهدون بشكل متكرر مقاطع تقييم مطاعم، وصفات الأكل، نصائح غذائية، وحتى الإعلانات المتعلقة بالوجبات اليومية. والله بيني وبينكم ترى ما بس المراهقين، حتى نحن الكبار أحيانا لما نشوف مقطع في تيك توك مثلا تقييم لوصفة جديدة لمطعم، مثلا عرض هذه الوصفة أو مثلا مطعم جديد أو أيا كان، نحن نتحمس أن نجرب هذه الوصفة أو نجرب هذا المطعم. والنتيجة مستمعينا بعضهم أكد أن مجرد مشاهدة هذه المقاطع تثير الرغبة في تناول الأكل اللي هو يشوفه. يعني ممكن تكون أنت جالس في غرفتك تبى ترقد خلاص وأصلا شبعان وما تفكر بالأكل، فجأة وأنت تشوف يعني وكل مرة تروح من مقطع لمقطع في التيك توك تشوف شخص كذا يعني يعرض وصفة أو تجربة لطعام جديد، فأنت خلاص هني تحس أن خاطرك تجرب هذه الوصفة. أيضا مستمعين، الدراسة أشارت بعد إلى نقطة وايد لافتة، أن بعض المشاركين قالوا أنهم ممكن أنهم يبون يعني حابين يربون تجربة الأكل اللي يعرض أحد المؤثرين إذا كان المؤثر نفسه يتمتع بمظهر جيد، بمعنى أن إذا كان هذا المؤثر لو نلاحظ مثلا على سبيل المثال المؤثرات البنات فول ميك اب لبس كذا مرتب، هذا الشيء يساعد على أنه ينشر الموضوع وينشر المنتج بطريقة وايد ناجحة. يعني هنا مستمعين نكتشف أن الموضوع ما بس عن الأكل، أحيانا الشخص اللي يعرض المحتوى وطريقة التصوير وأيضا الخلفية الموسيقية الموجودة وطريقة تقديم كذلك الطبق، كلها ممكن تخلي الأكل يبدو أكثر جاذبية. فخلونا نعترف مستمعينا شو أكثر شيء يفتح شهيتكم في السوشيال ميديا وبالتحديد في تيك توك، هل هو مقاطع الحلويات، مقاطع البرجر أو تقييم المطاعم، ولا فيديوهات الطبخ اللي مثلا يبدون اليوم بنسوي وصفة سهلة وسريعة وتنتهي وانت ساير المطبخ وتحضر نفس هذه الوصفة. فمستمعين الدراسة أكدت في النهاية أهمية دور الأهل في متابعة المحتوى اللي يشاهده الأبناء، والأهم من مجرد المنع أنهم يتناقشون معهم هل كل شيء نحن نشوفه لازم أن يربى، لأن أحيانا بعض الوصفات الوجبات ما تكون صحية أساسا. فهنا مهم دور ولي الأمر أن ينتبه شو يالس، يعني بين قوسين شو يالس يخبص ابنه لما صار المطبخ ويقول لك أنا شفت هذا الترند في التيك توك وأبا أطبقه. طبعا نحن نتمنى السلامة لكم ولأطفالكم أيضا.

مستمعين الأحبة، وصلنا تقريبا لآخر الدقائق من البرنامج، وأكيد نتمنى لكم أجازة سعيدة يا رب. وكان موضوعنا عن شو الأشياء اللي إحنا كنا نتمنى أن نحن درسناها في المدرسة لكن ما صار، بس الحياة ما قصرت يا جماعة، علمتنا ودرستنا وهذبتنا. ومن بينها طبعا مثل ما ذكر الأغلب المشاركات أن يعني متعلق بالثقافة المالية وبالذكاء المالي، والبعض متعلق بالحياة الاجتماعية ككل، أن كيف الواحد يكتسب التفكير النقدي، كيف أنه يكون عنده مهارات التواصل الذكية والناجحة مع الآخرين. وقبل لا تبدون مستمعين الأحباء عن قبل لا تبدون أجازتكم وقبل لا تستمتعون بأجازتكم، ممكن البعض من اليوم ماخذ أجازة، فنحن نقولكم مستمعين في نهاية الحلقة ابحث عن سعادتك، لكن لا تتجاهل كونها أنت حيث كنت. يعني مهما كان، مهما صار، مهما الأشياء اللي أنت كنت ودك تتعلمها في المدرسة وما صار، في النهاية أنت حياتك الطبيعية وحياتك الحقيقية حلو أنك تستمتع فيها. فأذكرني في قصة لأحد كبار السن وهو في الثمانين، كان يقول كم كانت حياتي رائعة وأتمنى لو أدركت روعتها في وقت مبكر. فكل ما نحن أدركنا أن حياتنا فعلا رائعة في وقت مبكر، كل ما استمتعنا أكثر. مستمعين، تشير البحوث أن مستويات السعادة ترتفع بمعدل 25% لكل من يركز أكيد على اللي عنده من النعم لمدة 28 يوم على الأقل. أنت تركز على النعم اللي عندك، تكون ممتن وشاكر للنعم اللي عندك مهما كان ظروفك قاسية في حياتك، لأن أكيد إن لم تكن شاكرا لنعم الله عليك فلن تزيد النعم الجديدة من سعادتك. أتمنى لكم السعادات متتالية بإذن الله تعالى، وأجازة سعيدة أتمنىها لكم يا رب العالمين. تقبلوا تحياتي أبرار المشيفر في الإعداد والتقديم وإخراج أستاذ أنور الأشرف. نلتقيكم إن شاء الله بعد الأجازة.

0: تخليك شبابي.
1: استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: لي جميلة أفهم عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نحييكم ونطل عليكم في برنامج الكابتن، البرنامج الذي يأتيكم كل يوم أربعاء بتمام الساعة 11 صباحا. طبعا دائما نتجول ونقلب الصحف والحسابات المتعلقة بالرياضة، ومعظم اللي نتناوله طبعا لعبة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى. هناك أحداث كثيرة مثل ما تعرفون، لكن حنبدأ طبعا فيما بعد سنتعرف على ضيوفنا في برنامج الكابتن لهذا الأسبوع. ونبدأ معكم هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وزميلي الأستاذ أنور في الإخراج خلف المكسر. وكالعادة نبدأ بالفقرة الأولى، فقرة مانشيت، اللي تابعنا أيضا عبر إكس، منصة إكس البرنامج الكابتن. طبعا أول في فقرة مانشيت، أول فقرة عندنا هي يمكن أهم حدث، وهو قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم التي ستسحب يوم الثلاثاء المقبل بتمام الساعة 7 مساء في قاعة زين في مبنى عمانتل برعاية سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن. الكأس الغالية هي أهم بطولة أكيد، يعني الكل يتابعها ونترقب هذا الحدث الكبير. المانشيت الثاني أستاذ أنور، المانشيت الثاني أيضا حدث مهم جدا اللي يترقب الأحمر العماني والمشاركة المرتقبة في كأس الخليج 27 في جدة، عروس البحر الأحمر. طبعا الكل يترقب هذا الحدث، أقل من شهر وتنطلق البطولة طبعا يعني بإذن الله، والأحمر أيضا أكيد من المرشحين للتنافس على اللقب. مؤتمر صحفي سيعقد مدرب المنتخب الكابتن طارق سكتيوي، يقام يوم الاثنين المقبل بإذن الله بتمام الساعة 4 عصرا في قاعة زين أيضا في مبنى عمانتل. نترقب طبعا، يتحدث الكابتن السكتيوي عن تحضيرات الأحمر واستحقاقات المقبلة، إلى جانب استعراض أبرز ملامح المرحلة الجديدة وبرنامج العمل خلال الفترة المقبلة. هذا المانشيت الثاني. اللي بعده يا أستاذ أنور، أهلاوي شجع الأهلي وأنا شجع الزمالك. اللي بعده طبعا أيضا يعني حدث مهم، وهو أنه المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يحجز مقعدة في كأس العالم فيفا، وكان هناك استقبال طبعا اللي تابعنا عبر منصة إكس المرئية يلاحظ هذا البوست. مبروك لمنتخب الرياضات الإلكترونية على التأهل لكأس العالم، وكان هناك استقبال أكيد بالورود، تم استقبال المشاركين في التصفيات. اللي بعده يا أستاذ أنور، براعم السيب، يعني سيب الفريق الأول دائما ما يحقق البطولات، أيضا الفريق الناشئين أيضا حقق دوري جندال البراعم، وهذا أيضا يحسب للبطولات اللي حققها دائما نادي السيب، يحسب أيضا لإدارته، يحسب للمدربين اللاعبين. مبروك هذا اللقب، فاز على نادي النصر في المباراة الختامية بهدفين. اللي بعده أستاذ أنور، المانشيت أو البوست اللي بعده نتائج كأس صحار الدولي. طبعا مثل ما تعرفون انطلقت مسابقة كأس صحار الدولي في مسماها الجديد، وكان هناك مباريات حقيقة سنتحدث عن هذه المباريات، وهي تعتبر بروفا لدوري جندالة الذي سينطلق يوم الأحد بإذن الله. نتائج كانت يعني بعضها متوقع أكيد. الجولة الثانية في المجموعة الأولى فاز بهلة بثلاثة أهداف على نادي ظفار. نادي فنجة فتعادل مع نادي صور بهدفين، وسماء الخسر أمام نادي عمان بهدفين، والشباب تعادل مع النهضة بهدف، وعبري خسر بهدف مقابل ثلاثة أمام نادي صحار، والسيب فاز على نادي صحم بهدف دون مقابل. في بعد ما شيت يا أستاذ أنور ولا نعم البوست أعتقد الأخير لدينا في هذا اليوم، وهو القرعة اللي أوقعت ممثل سلطنة عمان نادي الشباب في المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية، وإلى جانب نيوم السعودي، دحيل القطري، وأيضا حضرموت اليمني. المجموعة الثانية ضمت النصر الإماراتي وقطر القطري والزوراء العراقي والرفاع البحريني، والثالثة الاتفاق السعودي وعجمان الإماراتي وأربيل العراقي وكاظم الكويتي. بالتوفيق لممثل سلطنة عمان نادي الشباب في هذه البطولة اللي طبعا في شكل جديد كانت، ويعني نتمنى التوفيق لنادي الشباب. هذا يمكن كان آخر بوست لدينا في برنامج هذا اليوم. على طول سنرحب، طبعا نرحب بضيف البرنامج لهذا اليوم، ولدينا ضيف آخر يوصل بالسلامة، عالق بالزحمة، ضيف مهم جدا، وأيضا في إنجاز تحقق في اتحاده. احنا دائما ما فقط كرة القدم، عندما يتحقق الإنجاز بكل الرياضات نلقي الضوء. بالبداية يعني دعونا نرحب بضيفنا لهذا اليوم الكابتن عبد الله البلوشي المحلل الفني. صباح الخير كابتن.
2: صباح الخير عليك هيثم وعلى مستمعينك في إذاعة الشبيبة وعلى برنامج الكابتن المميز بوجودك وحضورك.
1: الله يخليك. كيف الطريق اليوم؟ الأمور طيبة؟
2: الأمور طيبة، في ناس بالزحمة وفي ناس خايفة كانت توصل.
1: ضيفنا تواصلت معاه قال لي أنا عالق الزحمة وما أعرف
2: يوصل بالسلامة.
1: يوصل لنا إن شاء الله،
2: يوصل بالسلامة، وكل المرتادي الطريق إن شاء الله لهم السلامة يا رب،
1: طرق السلامة بإذن الله للجميع. كابتن عبد الله يعني ندخل على طول. كابتن عندنا أحداث كثيرة كروية رياضية، وانت قريب طبعا اكيد، اكيد اهم حدث هو بطولة الخليج التي ستقام او ستنطلق في 23 من هذا الشهر باذن الله، الشهر المقبل يعني 23، ما تبقى شيء،
2: اقل من شهر،
1: اقل من شهر. انت أكيد يعني مواكب البطولة ومتابع المنتخبات الكروية. قبل أن نبدأ بهذا الأمر دعنا نتحدث على أول موضوع، القرعة، قرعة الكأس الغالية. تحضر أنت الثلاثاء ولا؟
2: والله هي قرعة مرتقبة يعني. نعم. بطولة الأغلى، الناس كلها يعني تنتظر هذه البطولة بشغف، اللاعبين، الأندية، أيضا إحنا كرياضيين، محللين، الإعلام الرياضي. بطولة هي الأغلى، وإن شاء الله يعني القرعة يعني راح تكون يعني مثل ما عهدناها، يعني الأفضل والأحلى. نعم. دائما إن شاء الله.
1: هذا يعني هذا حدث مهم. المؤتمر الصحفي للمدرب طارق السكتيوي
2: مؤتمر مهم قبل البطولة
1: يعني
2: مهم.
1: يعني قبل هذا أنت مثل ما تعرف حضرتك إنه يوم الأحد سينطلق دوري جندالة، الكابتن طارق طلب أنه يكون المؤتمر الصحفي من الاتحاد يوم الاثنين، يعني الدوري يكون يوم أحد ويوم اثنين. يعني كيف طبعا في مباريات أكيد يوم الاثنين، يعني الجمهور أكيد المتابع والذي يترقب الأحمر يعني هيترقب أو يتابع هذا المؤتمر على اعتبار أنه سينقل أكيد على عبر قناة عمان الرياضية، وأيضا المنصات والإعلام سيحضر في هذه في هذا المؤتمر، لأنه اليوم اللي بعده في قرعة الكأس أيضا.
2: أكيد يعني الأحداث تتوالى. شوف المؤتمر هذا مؤتمر مهم جدا، مؤتمر يعني يسبق بطولة مهمة، بطولة أولى لطارق استكتاوي، وأيضا يعني راح يعني ينتج عنها أشياء كثيرة، منها طموحاته، منها فلسفته للمرحلة القادمة. 4 سنوات هي يعني إن شاء الله راح يعني نتمناها تكون مكللة بالنجاح. مدرب له ميزات كثيرة يعني هيثم، أنا أعتقد أن طارق
1: أنا يعني بالنسبة لي عندما أتحدث عن هذا الحدث حقيقة المهم، أنه الجميع الآن يترقب بطولة كأس الخليج بكل تأكيد. الأحمر مطالب أيضا بالتنافس، لأن احنا في الفترة الأخيرة دائما المنتخب الوطني هو يكون يعني متواجد على الأقل في المباراة الختامية.
2: بالضبط يعني
1: بعد يعني آخر نسخة كان هو صاحب الوصيف، وقبلها أيضا
2: طبعا
1: في الكويت، وقبلها في البصرة في العراق.
2: هو شوف هيثم مثل ما تعرف مثل ما أنت متابع، بعد تغيير نظام البطولة والمجموعتين الفريق الأفضل أنا أعتبره منتخبنا الوطني هو الفريق الأفضل، لأنه ما غاب عن المربع الذهبي لبطولات كثيرة، يعني أيضا لعب 6 نهائيات بعد تغيير النظام، فاز ببطولتين خسر 4 نهائيات.
1: نعم.
2: أنا أيد كلامك لما قلت المنتخب الوطني هو مرشح. نعم هو مرشح فوق العادة، لأنه يعرف
1: مو يعني أنا أقول يعني هو المنتخب
2: فارض نفسه
1: حتى يأخذ البطولة بالنظامها الجديد اللي صار، يعني المجموعتين منذ بطولة الكأس الخليج في الدوحة.
2: نعم من 2007
1: تغير. نعم. فالمنتخب دائما ما يعني هاي يعتبروها بطولة، الآن الجمهور يعتبرها مفرغ منه أنه أنت تنافس وتصعد وتتأهل وتطلع.
2: بالضبط.
1: والدليل أنه آخر نسختين أنت في المباراة الختامية وأنت كنت موجود في البصرة.
2: موجود في الكويت. في الكويت كنت موجود في البصرة، لكن كنا نعم. في برنامج مباشر من مصر.
1: نعم.
2: اعتقد انه يعني فعلا منتخبنا عارف كيف يلعب في المجموعات، سياسه البطولات المجمعه، وايضا عقليه طارق السكتاوي اللي انا راهن عليها عقليه فيها احترافيه، وايضا فيها ابراز للمواهب، وايضا خبره في البطولات. يعني لو تابعت سيرته الذاتيه هذا المدرب يعرف كيف يلعب في البطولات المجمعه، وبعد
1: اكيد فاز مع المغرب كاس العرب، لكن الظروف مختلفه على اعتبار انه مع المنتخب العماني
2: طبعا.
1: واللاعبين العمانيين غير
2: هي العقليه اللي اللي انا راهن عليها.
1: لكن المنتخب يجي يصعد للفاينال مع مدرب مواطن أو أجنبي أو عربي، يعني ما في مشكلة،
2: ما في مشكلة
1: مع أجيال مختلفة.
2: فهمتك هي البطولة يعني صارت بطولة يعني الجمهور ما ينتظرها مثل ما ينتظر البطولات الكبرى اللي هي الآسيوية وحتى تصفيات كأس العالم. هذه نقطة مهمة، ولكن أيضا هي بطولة تمرسنا فيها، عرفنا كيف نطلع من المجموعات. رغم هذه البطولة هي من أصعب البطولات راح تكون مع المنتخب العراقي، أو المباراة 23 راح تكون مباراة نارية ممكن تحدد الصاعد الثاني، لأن بحكم المنتخب السعودي هو صاحب الأرض ممكن
1: مجموعة صعبة
2: جدا صعبة. أيضا يعني المنتخب الكويتي هو منتخب بالتخصص يعني
1: صحيح 10 بطولات
2: يزيل منافس مهم ممكن من البطولة.
1: أنت تتذكر في الكويت يعني منتخب الكويتي أيضا
2: طبعا
1: خارج التوقعات صعد للسيمي فاينال.
2: الكويت الآن أصبح منتخب جيد، حتى تشوف تصفيات كأس العالم الأخيرة
1: أحرج
2: المنتخب العراقي مرتين، أحرج صحيح. المنتخب الأردني مرتين، سلب بالفعل. منهم 4 نقاط، كل فريق سلب منه 4 نقاط كان حاسبها مهم، يعني خلاص مغمض هو ورايح يأخذ 6 نقاط.
1: وبهذه التشكيلة عموما عندنا حديث معك كبير، لكن بالسلامة وصل ضيفنا بعد أن كان عالق في الزحمة، ويعني ضيف عزيز على قلوبنا، وأيضا اتحاده يسير بخطى ثابتة، وهو أيضا بعمل دؤوب ودائما ما نشوفه أيضا عنده مناصب الآن خارجية. مستمعي الشبيبة برنامج الكابتن، أهلا نحيي ضيفنا الأستاذ موسى البلوشي رئيس اتحاد كرة اليد العماني. اليوم أيضا نلقي الضوء أكيد صباح الخير أستاذ موسى.
3: صباح النور، وأنا سعيد بالتواجد في هذا البرنامج، وأعتقد هذه المرة الثانية، قبل سنتين كنت ظهرت معكم في البرنامج هذا.
1: للشرف.
3: ولي شرف أني أتواجد معكم للحديث عن بعض التفاصيل المتعلقة بكرة اليد.
1: نعم، بالبداية كلمنا عن الزحمة.
3: والله شوية
1: بس تقرب كابتن من المايك لو سمحت. نعم
3: والله شوية طبعا واجهتني زحمة عند المطار يعني، وأنا نعم. يعني في طريقي للبرنامج، لكن الحمد لله وصلت في الوقت المناسب.
1: أكيد كرة اليد العمانية يعني اللي يتابع كرة اليد لأنه مظلومة كلها على كرة القدم، الجميع يتابع الحديث على هذا اللي تحقق، واليوم أنت مستضيفيك وهو استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية في محافظة الظفار الخريف، البطولة اللي بعد عامين إن شاء الله، سنتين بإذن الله، الله يعطينا العمر. وأكيد اتحاد اليد ما غريب عليه هذا الشيء، حتى ولو في مع أشخاص آخرين نتذكر جيدا، وكل الرياضيين والمتابعين واللي ساهم وجمهورنا الكريم اللي يتابع هذه. بالمناسبة أنا هذه اللعبة من أروح ما خصوصا الشاطئية شوف جمهور يعني كبير، من عندما تقام في مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشر بعض البطولات كنت حاضر، ودائما ما أسألك إيش السبب، لأن أنا عندي جمهور مهم، شوف إنه بكرة القدم ما يحضر في بعض الأحيان في البطولات المحلية، لكن تشوفه ما شاء الله عليه في عندكم متابعين. نتذكر في المصنعة أعتقد 2012 كأس العالم، وكانت أيام يعني أيضا شوف القريب من هذه اللعبة، الجمهور، السعادة اللي كانت واضحة،

0: طبعا نتقدم جزيل الشكر للحكومة الرشيدة المتمثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب على دعمها اللامحدود لاستضافة هذه البطولة منذ الوهلة الأولى. طبعا يعني منذ تشكيل مجلس الإدارة في 2024 بدأت يعني طبعا الخطوة الأولى بفكرة من الأخوة في مجلس الإدارة لتحقيق هذا الهدف، كان من أبرز الأهداف اللي احنا نسعى لها في عهد هذه مجلس الإدارة. وطبعا مثل ما يعرف الجميع ان الاستضافة للبطولات طبعا ما تكون يعني بشكل سريع، يعني على أساس تفوز بالاستضافة شهورة لا بالعكس.
1: أكيد أستاذ موسى تعدكم منافسين من دول أخرى أنه أيضا
0: أكيد
1: يطمحون في هذا
0: أكيد طبعا إحنا طبعا كأخوان اتخذنا قرارنا، وأيضا كان في اجتماع أيضا مع المختصين في الوزارة، وبالتالي كان أيضا في الدعم لا محدود. قدمنا بملفنا إلى الاتحاد الدولي في شهر 12/2024 قبل سنتين تقريبا. في متابعة حثيثة كانت، وفي طبعا منافسة كانت من عدة دول أوروبية منها تركيا وبولندا، ولكن ملفنا كان يعني قوي نوعا ما باعتبار ان احنا استضفنا البطولة ذاتها في 2012، وكان الاتحاد الدولي يشيد من حتى اليوم الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي يشيدون باستضافة السلطنة للبطولة. علاوة على ذلك العام الفايت 2025 السلطنة ايضا استضافت البطولة القارية وهي البطولة الآسيوية واللي حقق فيها منتخبنا الوطني اللقب، وأيضا هذا كان هدف من الأهداف الأخرى اللي كنا نسعى لها. الحمد لله يعني إن شاء الله بعد سنتين
1: يعني أنا موسى متابعك حتى حراك ما شاء الله عليك بالاجتماعات الترشيحات المناصب الخارجية، طبعا أكيد هذا مكسب
0: والله طبعا هذه أشياء يعني مقاعد للسلطنة
1: أكيد طبعا, طبعاً.
0: إذا ما كنت أيضا ما كان عندك قوة في الاتحادات القارية والدولية طبعا بيكون موقفك ضعيف، وبالتالي احنا سبب من الأسباب هذه اللي فزنا فيها بالملف يعني قوة علاقتنا والمتينة أيضا بالاتحاد الدولي، باعتبار ان احنا عندنا طبعا عضو مجلس اداره في الاتحاد الاسيوي وكثير من اللجان، وايضا انا سابقا كنت وحتى اللحظه يعني عضو في لجنه بارزه في الاتحاد الدولي اللي هي لجنه الجمعيات العموميه والانتخابات اللي تكون في بعض الدول.
1: يعني اخي موسى شوف، عندما تنجح او تفوز باستضافه حدث عالمي أكيد هذا مكسب كبير لإسم البلد، يعني الجميع سيقول أنه سلطنة عمان في هذه اللعبة استضافت هذه البطولة بمشاركة 32 منتخب صح؟
0: نعم
1: للرجال والنساء.
0: طبعا عدد المنتخبات اللي راح تكون معنا في البطولة إن شاء الله 32 منتخب، 16 منتخب للرجال و 16 منتخب للسيدات،
1: مع الأمور اللوجستية أيضا وأمور البعيدة طبعا عن المسائل الفنية هذه المنتخبات هذا العدد من الرياضيين، هذا مكسب كبير للتعرف وأيضا التقارب وأيضا وضع سلطنة عمان بلعبة كرة اليد الشاطئية على الخارطة الرياضية في هذه اللعبة، والأنظار ستكون متجهة ايضا النقل التلفزيوني، يعني يجوز احنا طبعا انا ضيفنا على الجانب الاخر كابتن عبد الله البلوشي اختصاص كره قدم، فشويه نعطي يعني استراحه
2: استفيد انا منكم ومرتاح ايضا.
1: لا احنا انا بصراحه عبد الله يعني افرح كثير انه جمهور دائما يتكلم بالنسبة لكرة القدم، يعني يقول لك ليش ما نريد استضافة، تأتي بالجانب الآخر من نشوف أيضا يعني ألعاب رياضية أخرى يعني تحقق هذا الأمر، فهذا مدعاة فخر صراحة.
2: ونتفق معاكم من الأشياء الربحية اللي هي موازية للاستضافات سواء الفنادق سواء المطاعم حتى الترويج السياحي
1: راح يكون
2: يعني نقل تلفزيوني
1: راح يساعد. تدري هذا كم حضرتك يعني

0: تعرف بهذه الأمور والجميع أنه العائد المالي هذا أمر مهم. يعني يمكن احنا ما نشوف هذا الشيء يعني، لكن في بطولات احنا شاهدنا الحضور المكثف في القنوات، يعني الكل يهتم بالألعاب الرياضية جميعها يعني مو فقط كرة القدم، فلذلك
1: بالضبط.
0: حدث مثل هذا يعني حدث غير عادي بصراحة، وهذا يحسب يعني للقائمين على اللعبة وللمسؤولين أيضا في أنه نجحت سلطنة عمان في هذا الحدث العالمي. وكان تسليط يعني جيد من الإعلام والصحافة أخي موسى.
1: صحيح الفترة الماضية أيضا الإعلام.
0: يعني أنت ناشطين ما شاء الله، يعني هذا لابد الحق أن يقال. يعني حتى إحنا بالنسبة لنا مثلا كصحيفة الشبيبة دائما عندكم لديكم فاعلين في هذا الموضوع، يعني أنت مركز على الإعلام وهذا يحسب إلك طبعا.
1: والله إحنا طبعا
0: في كل وسائلها يعني
1: أنا نسعى دائما نكون قريبين من الرياضيين ومن الجمهور. طبعا هذه اللعبة إحنا قبلنا على أنفسنا أن نكون يعني
0: أنت رئيس
1: على رأسها كقائد، وبالتالي إحنا نسعى أن نطور هذه اللعبة ونوصلها للجمهور يعني.
0: نعم.
1: وأيضا هذه خطوة من الخطوات أيضا اللي هي استضافة البطولات، والحمد لله يعني تحققت هذه الأهداف اللي احنا سعينا لها. إن شاء الله بتكون بطولة استثنائية انطلاقا طبعا للبطولات السابقة، سلسلة البطولات السابقة اللي استضافتنا السلطنة، وسلطنة في هذا الجانب أيضا دائما متميزة، وهذه البطولة إن شاء الله بتكون استثنائية باعتبارنا راح تكون في صلالة أيضا.
0: نعم الخريف
1: وهذه دعوة للجمهور الكريم
0: طبعا. هو ما يحتاج دعوة، هم موجودين. احنا نشوف هذه حتى الفكرة انه تقام في محافظة الظفار امر مميز بصراحة، هو شيء طبعاً ايجابي يعني.
1: هو طبعا احنا توقيت البطولة في شهر 7 يعني طبعا
0: سينبهرون بالجمال والطبيعة و المناظر الخلابة الرائعة، والكل عايشة طبعا يعرفها، والأجواء يقول لك البطولة يعني في مو في منطقة الخليج وإنما في مكان آخر
2: بالضبط. راح يعني تسلط الضوء على الشواطئ الجميلة اللي موجودة في المحافظة، وأيضا الجو
0: تضاريس
2: الخضار والجو الجميل
0: والطيبة للشعب العماني، الاستقبال، الابتسامة،
1: وهذه ربما أول بطولة يعني عالمية على مستوى العالم في صلالة يعني.
0: نعم هذا يحسب كابتن موسى. انت بعد يعني
2: بتكون انت رئيس الاتحاد ذاك اليوم ولا
1: ان شاء الله
2: لنا بعد 6
1: ان شاء الله
0: فاجئتني والله عبد الله
1: سؤال لا ترى سؤال لان البطوله بتقام في عهد الاداره الحاليه يعني
2: خلاص
1: ايه عهد الاداره الحاليه
0: سؤال ذكي عبد الله البلوشي عبد الله كل ما تشوفك اتذكر عبد الله البلوشي مال الكويت لاعب الكويت
2: رقم 8 الجيل الذهبي في العربي
0: إيه. ما شاء الله
2: يعني احنا وهدفه في كاس العالم في فرنسا شفته في
0: 83 شو ما شفته هذا
1: قذائف من بعيد
0: اوف كره يدي يحول على القدم والله جيد موسى يعني متابع لا وطيب الذكر التقيت بي ايضا بمحافظه الظفار في صلالة الكابتن ابو يوسف خالد الحربان معلقنا الكبير الكويتي الله يعطيه الصحه والعافيه
2: امين ان شاء الله.
0: فاحنا بجينا تتذكر دائما
2: يقول لك كهربائيه بلوشي
0: لا مو بلوشي لا شوف عبد الله بالمناسبه علشان اسمك يعني ذكرني احنا كنا نستمع بالمذياع يعني بالراديو قبل بالثمانينات هذه في بعض مباريات ما تنقل
2: ان شاء الله عليك.
0: فتسمع انت عبد الله تسمع خالد الحربان ابو يوسف فهي كرة بمنتصف الملعب بعدين من نشوف اللقطات أو المباراة فيما بعد وهو عبد الله بلوشي ماشي يوسف سويد إلى العنبري شاهد
2: لا عنده طلعات أبو يعني يوسف عنده طلعات ما تنسي
0: مدرسة بالتعليم
2: ما في غير مارادونا دف فصل دخيل
0: لا تتذكر هو كأس العالم اللي أنت قلت في إسبانيا طبعا هذه اللي تابع كرة يعتبرها أجمل بطولة
2: طبعا
0: كان في لاعب اسمه تيري بوتشر مدافع في منتخب انجلترا فكل ما تجي الكره بوتشر يعني قصار يقول قصار يلعب الكره يعني اسلوب
2: يعطي صبغه دفاعيه قويه لانه صخره لاعب
0: ذكريات جميله طبعا اسفين اخي موسى يعني
1: طبعا انا كنت من المتابعين ايضا
0: متابع ما شاء الله
1: طبعا كره القدم اللعبه يعني شعبيه الاولى معروفه على مستوى العالم
0: وبالخليج خصوصا
1: وطبعا انا كنت من اشد المعجبين بالمنتخب العراقي
0: العراقي
1: يعني
0: كان ايضا حسين سعيد فلاح حسن، الراحل علي كاظم، الراحل أحمد راضي، يعني كان في أسماء.
1: أنا أذكر يعني غرفتي أيام الدراسة،
0: نعم،
1: كلها كانت الجدار صور لاعبين منتخب العراق.
0: ما شاء الله.
2: أنا أبهرني جيل ليث حسين وحبيب جعفر اللي فازوا بالبطولة التاسعة.
0: شوف هو سحبنا الصوت على كرة القدم.
2: احنا نتكلم في نفس هو
0: يتكلم
2: عليه خليجي 27 قريب على الطريق، ولكن انا يعني اضم صوتي لموسى. الفريق اللي تاهل هنا من الاولمبياد سيول اللي فاز على المنتخب الكويتي في مسقط 1-0، وايضا
0: صحيح
2: فريق خليجي 9 اللي فاز فيها احمد راضي المرحوم احمد راضي، والبقيه اللي طلعونا جيل يشبه الجيل القديم. نعم
0: في الرياض
2: هذا الجيل ما
0: البطولة اللي استضافتها سلطنة عمان 84
2: البطولة السابعة.
0: انت كنت صغير بعد.
2: انا بعدني صغير في المدرسة الصف الثاني.
1: دورة خليجي سابعة نعم تابعتها،
0: لانه مرة احنا ببرنامج الدكة والله يعطي الصحة والعافية الاستاذ الكبير ناصر درويش
2: موسوعة ابو فهد،
0: دائما اتكلم معاه بالبرنامج، فتفاجأت قال لي انا كنت صحفي واتابع المباريات واغطيها في الأربعة وثمانية.
2: الله يعطي الصحة.
0: الله يعطي الصحة والعافية. فيقول جالس على المدرجات وكانت في استاد الشرطة.
2: طبعا
1: استاد الشرطة نعم صح.
2: هو
1: نعم.
2: الاستاد الوحيد كان متواجد ذاك الوقت المهيئ للبطولة.
0: أيضا العراق فاز بها بمباراة
2: بضربات الجزاء مع قطر.
0: ما شاء الله عليك عبد الله، أنت أيضا
2: اللي يحب الكرة لازم يتابع. لازم يتابع الأشياء التاريخية.
0: ما أريد أجيب مواضيع أخرى، في يعني مثلا اليوم يعني قنوات كبيرة خارجية، ومعلق عندما يأتي المخرج بالكاميرا على أحد الأساطير في الألعاب الكرة يعني يعدي ما منطلع عليه، لأنه مو بكل الأحيان يخدمك الشات جي بي تي أو مستر جوجل أو
2: بالضبط.
0: يعني إذا ما أنت متابع وتعرف وعندك اطلاع
2: بالضبط.
0: يعني مثلا يجيك نجم كبير ومتغير ملامحه والعمر وال ما يتعرف عليه،
2: هذا نوع من الرد الجميل المفروض كان يعطيه يعني شويه
0: مثلا دمع. انا اقول لك كذا يعني عموما انا ايضا ما اريد يعني اطيل على الاخ موسى، لان احنا بعدين حنتفرغ ايضا على نتحدث على كأس الصحار الدولي ونتحدث على دوري الجندال، و فاريد يعني استاذ موسى اسفين يعني حتى ما نطيل عليك انت، تحدث لنا هل ممكن ان يشاهد منتخب ينافس، لاعبين يفوزون على منتخبات كبيرة، يعني نترقب هذا الشيء في كرة اليد الشاطئية في البطولة كأس العالم؟
1: والله منتخبنا طبعا
0: ممكن،
1: هو بطل آسيا
0: أكيد طبعا
1: في البطولة الأخيرة،
0: الجميع يعرف هذا الشيء،
1: أيضا وصيف في كثير من البطولات
0: والتنافس الكبير.
1: البطولة الأخيرة اللي استضفناها اللي كان في كرواتيا قبل شهرين،
0: نعم،
1: كأس العالم، صحيح ان منتخبنا حصل على مركز متاخر، ولكن في مباريات الدور الثاني يعني كنا قاب قوسين او ادنى من الفوز على المنتخب البطل اللي حقق البطوله منتخب المانيا.
0: نعم.
1: اللي فاز علينا بالضربات
0: يعني موسى احنا طمعانين انه مو فقط استضافه كاس العالم في ذلك الوقت يعني بعد سنتين ان شاء الله، لكن هل بالإمكان أن يكون هناك منتخب منافس يحقق نتائج كبيرة، منتخب كرة اليد الشاطئية؟
1: والله إحنا نسعى
0: تعطينا كلمة تعطينا بروميس
1: إن شاء
0: وعد
1: إن شاء الله يعني، لكن كتحقيق بطولة صعب، لأن
0: منتخب لا مو تحقيق بطولة
1: أو
0: لا ما بس يظهر بصورة جيدة ينافس يعثر منتخبات كبيرة
1: أكيد.
0: هذا اللي
1: أكيد يعني إحنا طالما البطولة في أرضنا على أرضنا في صلالة يعني إحنا أكيد نطمح على أن منتخبنا يعني كمرحلة الأولى يصل إلى الدور ربع النهائي ومن ثم دور نصف النهائي،
0: يعني عاملين التخطيط لهذا الشيء
1: أكيد
0: نعم.
1: أكيد إحنا منتخبنا طبعا أيضا راح أعلن عن
0: منتخب اليد الشاطئية
1: عن نقطة أخرى، طبعا بما أن سلطنة عمان طبعا راح تستضيف البطولة في 2028، أيضا الاتحاد الدولي
0: كأس العالم
1: أعطانا استضافة الجولة العالمية في شهر ديسمبر المقبل، راح تستضيفها السلطنة
0: نعم
1: بمشاركة نخبة من المنتخبات الكبيرة اللي هم الأبطال والمنتخبات اللي حققت المراكز الأولى في البطولة الأخيرة لكأس العالم، إن شاء الله في ديسمبر بتكون في المجمع
0: في مجمع السلطان
1: إن شاء الله، وهي شبيهة ببطولة القارات
0: نعم
1: على مستوى كرة القدم
0: صحيح.
1: للدول اللي تستضيف كأس العالم في السنة اللي بعدها يعني.
0: نعم نعم هذا أيضا يحسب
1: إن شاء الله. هذه راح تكون في ديسمبر
0: وفي السعودين
1: إن شاء الله. وفي أيضا الجولة العالمية 2027 أيضا بتقام في عمان. هذه فرصة أيضا لمنتخبنا الوطني إن يعني يطور من مستوى بحيث إنه يدخل كمنافس.
2: هذه فيها نقاط في فيها تجميع نقاط هذه الجولات؟
1: لا ما فيها، ولكن هي مثل بطولة القارات يعني.
2: يعني ترفعك في التصنيف
1: أكيد
2: ولا
1: أكيد
2: نقاط
1: أكيد
2: في التصنيف
1: أكيد.
2: عندكم سنتين والله. أنا أتوقع لو سويتوا برنامج إعداد واشتهلوا يعني انفقوا بسخاء على على الفريق ده اللي بتعدوا لي بعد سنتين
1: أكيد.
2: وإن شاء الله راح توصلوا للأهداف
1: إن شاء الله. ولاعبين يعني معظمهم خبرة وتمرسين في هذا مثل هذه البطولة عسى إن شاء الله.
0: يعني موسى أنا متابعك من سنوات، الله يعطيك العافية، مواطن عماني مثابر ومجتهد وفي الرياضة. أفرح كثير أنا من أشوف رياضات غير كرة القدم، لأن كل الحديث عن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، البطولات، اللاعبين، المنتخبات. طيب والألعاب الرياضية الأخرى والمنتخبات الأخرى إيش يعني؟ فأفرح كثيرا عندما يكون هناك تميز في لعبة في كل الألعاب الرياضية الأخرى ومنها كرة اليد. وايضا متفاعل دائما وسعيد جدا انه يلقى يعني تسليط الاضواء على هذه اللعبه، على بطولاتكم، على مثابرتك، على وجميل ان نشاهد دائما رئيس اتحاد لعبه شاب. فهذا هذا بصراحه يعني ادفانتج للعبه انه تتطور العقليه بالنسبه للتخطيط، بالنسبه لايضا استقطاب كل شيء جديد في اللعبه من خلال تواجدك في المحافل الخارجية. وأيضا كعماني وهذا شيء معهود أنه دائما أنت تحاول أن تكون بالمرتبة الأولى، تكون منافس دائما أنه أنت تحاول أنه تحقق شيء مغاير. وإحنا نسمع في الألعاب يعني جميل أنه عندما استضافت دولة قطر الشقيقة بطولة كأس العالم ونترقب أيضا البطولة بالشراكة بين أيضا مملكة المغرب
2: والبرتغال واسبانيا
0: فهذا امر يعني احنا نفرح دائما دولنا الخليجيه العربيه وايضا دول العربيه الشقيقه انه دائما تستضيف البطولات. العالم يتحدث عن العرب، العالم يتحدث انه هناك طفره، هناك استضافه جميله، هناك تميز. فهذا شيء مميز
1: اكيد اكيد. طبعا هذا دورنا يعني واجبنا يعني لرياضه البلد ان نحقق شيء، ان نخدم البلد يعني بكل شيء يعني نقدر له. ايضا لا ننسى الاشاده ايضا باخواننا في الاتحادات الاخرى ايضا مجتهدين يعني حالنا من حالهم او العكس يعني. الله يعطيهم العافيه. وايضا نفس الشيء يعني معظم اللعبات تحقق انجازات واخرها كان منتخب طبعا الطائره في
2: غرب اسيا.
1: غرب اسيا وان شاء الله ان شاء الله في الفتره القادمه راح تكون اخبار جيده.
0: لا حلو موسى متابع كل الالعاب
2: يعني. هو شوف اللي يعني
0: تتكلم بالقدم يتكلم بالطائره
2: هم هذا يعني صراحه فعلا انا اتفق مع موسى والبقيه.
0: وشوف ما شاء الله عليه يعني
2: هذا المتطوعين
0: وفعلا يعني. عبد الله طلبت منه ان استضيفه اجى ما شاء الله.
2: هو ما انا متابع
0: ترى. لا بالمناسبه مو هو ذكر الطائره، انا زعلان يعني بصراحه. يعني هو قال انه انجاز بالفعل بغرب اسيا انه منتخب الطائره يفوز وهذا انجاز كبير.
1: اكيد
0: وجه الدعوه لرئيس اتحاد اللعبه يعني حتى كنت اترقب انه يكون هناك جواب. هذه ما يعني ما طبعا اعذره ظرفه يجوز واقعه يجوز خارج البلد.
1: هو عنده ظرف هو خارج البلد فعلا
0: احتمال يعني لازم نعطيه العذر
1: اكيد
0: يعني في فتره سابقه
2: ما يقصر هو المهندس ما يقصر. انا اعرفه عن قرب. انا كنت اول ما لعب نادي اسحار ابوه كان هو رئيس النادي
0: المهندس المهداوي طبعا.
2: نعم
0: نعم
2: ابوه كان رئيس النادي وفعلا يعني من اسره رياضيه
0: صحيح. وجدا والله أنا يعني افرح من انه رئيس
2: فرحنا له بصراحه.
0: لا طبعا اكيد يعني هذا انجاز كبير للبلد، لكن أنا أفرح إذا هو يلبي الدعوة مثلا أنه يأتي وأستضيفه حتى أنه ما يقول لك فقط كرة قدم.
1: لا هو هو اللي أعرف أنه خارج السلطنة ويمر بظروف صحية اللي أجرى عملية في الفترة الأخيرة.
0: الله يعطيه الصحة صدقا ما أعرف. نعم. الله يعطيه الصحة والعافية
1: يمكن هذا هو السبب
0: بإذن الله. ندعي له بالشفاء من أسرة برنامج الكابتن في الشبيبة. لأن أنا رسلت له رسالة وبعد الإنجاز وكنت أتشرف إنه يعني استضيفه. أي واحد في أي لعبة رياضية
1: أكيد أكيد
0: يعني هذا مكانكم الشبيبة مكانكم.
1: الإعلام شريك، الإعلام شريك
0: وإحنا شركاء أكيد طبعا يعني، وأنت أعرفك جدا إنه تهتم بالإعلام وتقدر هذا الشيء. طبعا أستاذ موسى عندك كلمة أخيرة، لأنه إحنا حنتفرغ لكرة القدم. شاكر لحضورك رغم الزحمة رغم اللي صار، أنا يعني جدا ممتن لهذا الحضور. كلمة أخيرة أستاذ موسى.
1: وأنا طبعا أقدم لكم شكري وامتناني للتواجد معكم.
0: الله يخليك.
1: ما عندي كلمة أخيرة، ولكن إن شاء الله هذه دعوة للجماهير وللمنتخبات أيضا العالمية اللي راح تكون في صلالة 2028 ولجميع الرياضيين للاستمتاع بأجواء الخريف مع هذه البطولة أو هذا الحدث الكبير اللي قاعدين شغالين عليه من الآن. إن شاء الله بطولة استمتاع.
0: جمهورنا الكريم ما بحاجة إلى دعوة، أكررها مرة ثانية، خصوصا في محافظة الظفار. يعني الأجواء ستكون طبعا، وحتى هذه الجولة اللي حصير في ديسمبر هنا في مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشر، وإحنا دائما نشوف الجمهور. أنتوا عندكم اهتمام أيضا بالحضور الجماهيري. أتمنى أيضا أنه يعني أخوتنا في القطاع الخاص والشركات يساهمون في الدعم
1: أكيد
0: للسبونسرية، لأن أنا أكثر من مرة أيضا حتى الموسى هم يعرفوني بالرياضة، أتواصل مع موسى ريد سبونسر لبرنامجنا لهذه، فهو دائما يعني حقيقة لأن أعرفه عنده عقل تجاري، يعرف كيف يستقطب الداعمين في البطولات. الحضور الجماهيري يعني يا ريت يكون هناك محفز، ولو هما ما يحتاجون دعوة مثل ما قلت، محفز يعني كأنه سحب على موضوع معين ما أريد يعني أقول سيارة
1: حلو
0: يعني طبعاً من هذه الأمور
1: أيضاً.
0: والقطاع الخاص هو يعني شريك أكيد
1: طبعا، القطاع الخاص شريك رئيسي يعني لنجاح أي حدث رياضي. كمثال أيضا البطولة السابقة اللي استضافتها السلطنة بطولة الآسيوية العام الفايت،
0: نعم
1: يعني كان يعني كان شراكة أيضا مع القطاع الخاص. الحمد لله إحنا حققنا البطولة المركز الأول، وفي نفس الوقت حصلنا فائض أيضا من استضافتنا اللي كانت
0: كنت حاضر حاجة. وأيضا حضر الإعلام بالتقدير
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: حاضر صحيح. في المدرجات
2: حتى التايمينج جميل صحيح. موسى الجو راح يكون حلو في شهر 12
1: ايه.
2: والفرق راح ترتاح لنا لأن السلطنة
0: يتدور بأجواء جميلة. شايف اللعبة هذه يعني تحتاج لك طبعا قوة تتعرف يعني، وخصوصا يعني المساحة ضيقة واللاعب عندما ينفرد وحارس المرمى لازم يكون يعني
2: تحتاج تركيز وعنده المواهب موجودة والمنتخبات
0: الشاطئية. فأنا أنا يعجبني من يروح يعمل سكور يجي يتفاعل مع الجمهور ويعمل يعني يعني تستانس وأنت حاضر في
1: لا هي لعبة مثيرة يعني هي لعبة كرة اليد سواء في الشاطئية أو في الصالات لعبة مثيرة لعبة يعني.
0: بالشاطئية أنا للأمانة تستهويني أكثر أنا بالنسبة لي، يعني أستمتع بالأجواء بالحضور
1: صحيح.
0: بالأداء اللي قدم اللاعبين. أنتوا في البطولة اللي أنا كنت حاضر به يمكن فاز حتى فاز المنتخب على إيران أتذكر
1: مرة نهائي نعم فزنا على إيران 2-0
0: يعني منتخب قوي
2: طبعا ايه. الشاطئية يعني هم
1: وقبلها أخذنا الخليجية أيضا
0: صحيح.
1: في أرض السلطان اللي كانت دور في ألعاب
0: يعني مو بس اليد طبعا حتى الطائرة كرة الطائرة الشاطئية
1: يعني حققنا بطولتين بدون أي هزيمة.
0: حتشاركون دورة الألعاب الآسيوية في أعتقد في اليابان
1: هذه صالات
0: نعم
1: صالات لا
0: كيد ما تشاركون
1: لا لأن حسب
2: فيها تصفيات صعود
1: ايه.
2: صح؟
1: في تصفيات صعود وصعود أيضا الاخوان في اللجنه الاولمبيه ارتوا على ان المنتخبات اللي
0: ممكن
1: تحقق صعود او
0: نعم
1: تنافس عليها هي اللي تدخل يعني.
0: عموما احنا نتمنى لكم التوفيق. سعيد مره اخرى بحضورك استاذ موسى البلوشي رئيس اتحاد كره اليد العماني، مبروك لكم على الفوز بحق استضافه بطوله كاس العالم وورلد كاب لكره اليد الشاطئيه بعد سنتين إن شاء الله في محافظة ظفار الجميلة وبمشاركة 32 منتخب لفئتي الرجال والنساء، وبإذن الله التوفيق والنجاح الدائم. مستمعي الشبيبة وبرنامج الكابتن، أبقوا معنا مع هذا الفاصل القصير. وسنعود لتكمل.
1: وأنا أسعد إن شاء الله. وأنا أسعد. شبيبة FM 97.5 مصر و 98.5 صلالة.

0: مستمعينا الكرام، نعود من جديد لتكملة فقرات برنامج الكابتن، برنامج الأسبوعي طبعا اللي يأتيكم عبر الشبيبة. كنا حقيقة سعيدين جدا باستضافة الأستاذ موسى البلوشي رئيس اتحاد كرة اليد، وتحدث في برنامج الكابتن على الاستضافة المرتقبة لسلطنة عمان في محافظة الظفار لبطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية بعد عامين إن شاء الله. وأيضا خصنا بخبر حصري أو تصريح حصري حول استضافة هذه السلسلة البروفا طبعا في شهر ديسمبر، وهذا هنا في مجمع سلطان قابوس الرياضي في بوشهر، وبإذن الله النجاح والتوفيق لكل الرياضات وكل الألعاب الرياضية وكل الاتحادات الرياضية العمانية، التوفيق والنجاح بإذن الله. أعود عفوا لضيفي الكريم الكابتن عبد الله البلوشي، يلعب إلى جاسم يعقوب ماشي
1: فيصل الدخيل.
0: استمتع عبد الله بتحليلك دائما، يعني اتابعك ما شاء الله عليك معلوماتك الكبيره.
1: اشكرك.
0: ايضا انت كنت في فتره سابقه يعني وكيل لاعبين.
1: فعلا
0: في قبل سنوات، يعني اعتقد ما زلت ولا
1: بعد ما بطلت الكره بديت هذا المجال، ولكن تعرف صعوبه العمل في السلطنه هنا.
0: وانت انت نادي الشباب.
1: كنت نادي صحار.
0: لا بس انت ايضا تتابع الشباب بالاضافه الى اصحار وهذه، ف واليوم ايضا اعتقد في لاعب اسمه عبد الله البلوشي، ايضا
1: في لاعب في بدا في السويق،
0: في السويق ولعب في اصحار ولعب صحار. والان في نادي عمان اعتقد.
1: نعم ومهدف سابعة. مهدف امس
0: لاعب، هو بدا بدايه جيده. شوف احنا من الاسم اخذنا بدا بدايه جيده وتابعناه ويسجل حتى من بدا مع السويق، لكن اختفى يعني حتى فتره شفناه بالمنتخب الاولمبي في بعض الاحيان.
1: مركز الهجوم هو مركز حساس، تعرف انت يعني فينا
0: اليوم يلعب بديل دائما، بديل يعني
1: اذا ما تهدف خلاص ما انت ما لك مكان. يعني نجوم كبيره كانت مهدده بتفقد مركزها اليوم. نعم. لو ما تهدف خلاص، يعني خلينا نضرب مثال ايمن حسين. ايمن حسين بدايته كانت كارثيه
0: لعب منتخب العراق.
1: نعم. وعانى كثير من الضغط الجماهيري ومن الضغط الاعلامي.
0: صحيح.
1: لكن
0: صحيح.
1: انفجر الولد، ربي وفقه، مرضي والديه
0: ربي وفقه. بس انت هناك تعرف يعني نقد بقساوه وتجاوز الخطوط الحمراء
1: عندكم،
0: يعني مو عندكم انت، عندكم انا صار لي 20 سنه.
1: عندكم وين مفهوم عندكم؟ كره القدم الصحيح انتم.
0: قول في الكره العراقيه، مو عندكم انا يعني
1: في الكره
0: أنا
1: العراقيه.
0: نعم
1: في الكره العراقيه هيثم، امانه كره القدم الحقيقيه، تعرف انت المستوى العالي.
0: لا فانا يزعجني كثير من تصير انتقادات جارحه.
1: طبعا انا ما اتفق مع الانتقادات الجارحه ولا حتى تعدي الخطوط الحمراء. الانتقادات الفنيه التكتيكيه.
0: نعم.
1: مقبوله.
0: يعني اليوم انت مثلا،
1: ولكن هنا انا اتكلم عن الضغط.
0: عندنا هنا في ملاعب الكره تنتقد اللاعب باسلوب، يعني مو باسلوب جارح او تتعدى الخطوط الحمراء.
1: طبعا
0: يعني مو انت عندك قدره انه تنتقد وتتكلم.
1: هي المعلومه كيف توصل اكثر.
0: شوف يعني اعطيك مثال، انت ضربت مثال على اللاعب العراقي ايمن حسين، انا اضرب لك مثال على اللاعب العماني عصام الصبحي.
1: بالضبط، وهي متوازيه كانت.
0: بس فرق بالانتقادات. طبعا. يعني عندما تعرض للانتقادات عصام في مواقع التواصل وهو فضاء واسع ومتاح للجميع، لكن في خطوط حمراء ما تتعداها.
1: طبعا.
0: واليوم نشوف ما شاء الله عصام الله يعطيه الصحة والعافية وإيش اللي سواه، يعني راح احترف في العراق في القوة الجوية وسجل أهداف وساهم في تحقيق اللقب مع الكابتن المهندس رشيد جابر، وحققوا بطولة الدوري العراقي، دوري نجوم العراق مع القوة الجوية.
1: أفضل ما حصل لعصام هيثم هو لعبه في الدوري العراقي، تحمل الضغط الجماهيري وملاعب مكتظة ب 30,000 و 40,000 متفرج.
0: نعم.
1: ولدت منه لاعب آخر، الإنجاز اللي عمله مع الكابتن رشيد جابر أيضا إنجاز مشهود، أيضا مباراة الأخيرة مع موزمبيق مع منتخبنا الوطني هاتريك.
0: نعم.
1: يعني عقليته اللي اختلفت
0: والأضواء مسلطة عليه الآن أنه يكون حاسم ويصنع الفارق في خليج جدة،
1: هي بطولته إذا سمحوا له فريقه، لأن لا البطولة هي فقط
0: لا في
1: أيام الفيفا
0: في
1: خلاص. يعني هي بطولته، لأن هو مشى بخط تصاعدي مع القوة الجوية في السنة الأولى، بعد السنة الثانية انفجار مع الكوكب اللي موجودة الآن في نادي إف سي بورت التايلندي.
0: أمس زميل الإعلامي الصحفي الكويتي الله يطيل عافية صديقي العزيز الأستاذ مطلق نصار، تعرفه
1: طبعا،
0: شقيق أيضا الأستاذ جابر نصار اللي كان كاتب مقال أسبوعي لدينا في الشبيبة في وقت سابق، رسل لي مقطع فيديو نشرته عبر حساباتي بمواقع التواصل لمشيفري، هدف جميل سجل مع القادسية الكويتي، عبد الرحمن المشيفري اللي خاض أيضا تجربة احترافية
1: في شفت الهدف
0: شفته
1: هدف أوروبي،
0: ما هو كان في أوروبا،
1: كان في تشيك، واليوم يعني
0: مع البريكي
1: طبعا، نعم. إضافة كبيرة، احترافة في القادسية، اسم كبير
0: طبعا.
1: اسم كبير طبعا في الخليج، وأيضا
0: القادسية ذكر لي فيصل الدخيل
1: طبعا، جاسم يعقوب والبقية
0: حمد طبعًا. الصالح
1: طبعا،
0: أسماء
1: مؤيد الحداد والبقية،
0: مؤيد الحداد ما تروح من بالنا ولا يعني
1: هي يعني هذا نادي تاريخي، لعبك في النادي، شوف من مر فوزي بشير مر بهذا النادي، أغلب اللاعبين أيضا اللي مروا
0: صحيح،
1: يعني راح أكيد راح تطور من
0: تعبدالله كوكيل لاعبين سابق، شوف هذه عندما اللاعب العماني يحترف، يعني أريد أتحدث اليوم أيضا دور الأكاديميات استقطاب للاعبين صغار، بعضهم نسمع ونقرأ ونتابع أنه راح في إسبانيا، راح في هناك كشافين، اليوم أيضا يعني مجموعة مسقط للإعلام أيضا حقيقة هناك أكاديميات تستقطبها أوفال، يمكن عندك معرفة أو اطلاع على هذا الشيء في تنظيم البطولات وأيضا هؤلاء اللاعبين الصغار، فهذا اليوم أولياء الأمور كلها يتجهون لهذا الشيء، يريدون أولادهم يصيرون مثل محمد صلاح.
1: طبعا هي شوف الاحتراف الستيب الأول الاحتراف الخارجي، الاحتراف الخارجي هو تغيير العقلية،
0: نعم،
1: تغيير النظام اليومي، تغيير الأكل، تغيير احنا نفتقد إلى أكاديمية متكاملة، أكاديمية متكاملة يمكن كل الخليج يفتقد الأكاديمية متكاملة مثل أكاديمية محمد السادس تقريبا، أكاديمية كلير فونتين لفرنسا اللي طلعت زيدان تيريوري والبقية، هذه ممكن الستيب الأول.
0: أنت تشوف أنه هناك في لعيبة ممكن يشوفهم نجوم في يحترفون في يمكن هم اثنين فقط، علي الحبسي اللي راح نعرف مسيرته
1: طبعا،
0: كانت مسيرة ناجحة بكل معنى الكلمة والكل يتحدث بها، وطلعنا علي الحبسي، وفترة بسيطة عماد الحوسني راح في بلجيكا،
1: في نادي شارلولو
0: زين، وما استمر
1: لكن العقلية اللي جابها من بلجيكا،
0: نعم،
1: فادتها في الريان في الأهلي السعودي
0: طبعا،
1: مشى عليها
0: واللعيبة اللي كانوا في أوج تألقهم
1: طبعا،
0: احنا ما نريد نتحدث على ذلك الجيل ويقول لك دائما، لكن فعلا يعني حققوا طفرة في كرة القدم وكانوا قريبين من بطولات عالمية،
1: احنا
0: على بعد خطوة من
1: فعلا
0: أثينا في دورة الألعاب الأولمبية،
1: ينقصنا والله
0: هذا جن،
1: نعم، ينقصنا 3-4-5 لاعبين مثل
0: كيف نحصل عليهم؟
1: هذه محتاجين، شوف محتاجين مشروع،
0: نعم،
1: يعني ما راح تجي كذا، واللي أمر محتاج تطمين، ولده لازم يدرس، يعني ليش قلت لك أكاديمية متكاملة؟ الأكاديمية تضمن له تعليم جيد وأيضا كرة قدم احترافية،
0: أكل ممتاز،
1: النوم تحتاج تدخل ومساعدة.
0: الآن كيف تشوف حظوظ المنتخب؟ يعني بالبداية خلنا نتحدث على دوري جندال اللي حينطلق يوم الأحد، كأس صحار الدولي، شفت مباراة مثيرة أنا بصراحة، مباراة النهضة رجع يعني بالوقت الأخير تعادل، شفتها مباراة النهضة؟
1: أنا ما شفتها أمانة في التلفزيون، ولكن يعني أنا متابع هذه البطولة، هي بطولة كأس الاتحاد سابقا تنشيطية، كان
0: نعم،
1: جيتور السنة الماضية اليوم يسموها كأس بنك صحار،
0: كأس صحار الدولي،
1: كأس صحار الدولي راح يعني تسد الفراغات،
0: هي بروفا طبعا،
1: بروفا للدوري،
0: دوري
1: مجموعتين، أنا أعتقد المجموعة الثانية مجموعة قوية اللي فيها الشباب والسيب والنهضة هذه والغريب في الأمر هيثم صحار اللي متصدر البطولة، ما غريب على صحار لأنه كان بطل، هو صاحب اللقب البطولة هذه، ولكن يدم عن بداية جيدة، إعداد جيد لهذا النادي، العقلية اللي موجودة في هذا النادي بقيادة الرئيس الفريق حمدان شيراوي والبقية،
0: هو عنده خبرة إيه،
1: لكن
0: نعم،
1: إذا انتقلنا إلى جندال هيثم، هي البطولة راح تكون كلاسيكية بين ثلاث الفرق، السيب، النهضة، الشباب، هي الفرق الأكثر.
0: أنا شفت مباراة الشباب والنهضة رغم أنه ماشي حضور جماهيري لكن مباراة ممتعة.
1: ممتعة لأنه فيها
0: يعني الشباب فيها تقدم بالبداية حاتم الرشدي بعدين النهضة عاد في وقت يعني منتهي من المباراة. شفت استحواذ لنادي النهضة في المباراة خصوصا في الشوط الثاني. الفريقين أيضا سينافسون على دوري جندل.
1: باين أشوف الفريقين
0: اللي طبعا بالإضافة إلى الفريق اللي دائما هو السيب البطل.
1: النهضة والسيب سياستهم ما اختلفت في الثلاث سنوات الأخيرة, ولكن الجديد القادم الجديد هو الشباب اللي خلاص دخل الجو يريد الدوري لأن التعاقدات الأخيرة
0: المدارس الفن يعني الفنية يعني اليوم
1: في مدرب إنجليزي في النهضة وهنا سيب. هولندي والسيب روماني. شوف
0: روماني صحيح
1: راح تكون يعني منافسة شرسة يعني.
0: نعم
1: راح تكون منافسة شرسة ولكن تقليدية بين الثلاث فرق هذه. الأمتار الأخيرة هي
0: يعني, يعني الشباب استقروا على نفس المدرب
1: شافوا أنا نعم. أتكلم مع أحد الإداريين في الشباب وقال إحنا شفنا أن يعني طموح وإن راح يعمل لنا شيء وإن ندخل المنافسة وعندنا مشاركة خارجية
0: الشباب طبعا دوري أبطال الخليج الأندية طبعا أيضا يعني حراك هناك يحسب لإدارة الشباب يعني جابوا بطولة الكأس الغالية في وقت سابق
1: وكأس الاتحاد
0: يعني
1: دخل الفريق في جو البطولات وهذه صعب انك تدخل الفريق يعني فترة من الفترات كان نادي السويق محروم من البطولات دخل جو البطولات خلاص بدأ يأكل الأخضر واليابس يعني انت تحصل هذه الأجواء موجودة في الشباب المثلث موجود الإدارة صحيح. الجماهير واللاعبين الآن يعني أعتقد أن نادي الشباب راح يكون يعني
0: تقييمك انت زين الدوري السابق الموسم النسخة الفائتة كان في إثارة مع أندية الفرق المؤخرة كان في إثارة
1: الإثارة كانت في الهبوط
0: والبقاء
1: ولكن الصدارة كانت محسومة بوقت
0: طبعًا
1: طويل
0: السيب أكيد طبعا هل سيتكرر السيناريو؟
1: أعتقد هو السيناريو ما راح يخلى ولكن أنا أقول لا تستهينوا بنادي الشباب العام هذا لأنه جاي بقوة وبادي يعني بداية جيدة في الاستقطابات وحتى في الإعداد.
0: عبد الله البلوشي عبر الكابتن يقولكم لا تستهينوا بالشباب جاي للبطولة.
1: أعتقد جاي للبطولة وممكن أكثر من بطولة حتى.
0: عبد الله آخر شيء الوقت أدركنا يعني على عجالة بصراحة. استمتعت بحديثك. المنتخب يأخذ البطولة.
1: منتخب مرشح فوق العادة.
0: هي هاي البطولة بطولة الخليج نعتبرها بروفا لكأس آسيا.
1: هي شوف.
0: وبنفس يعني بالمملكة العربية السعودية.
1: كأس آسيا للأسف يعني أنا يعني ما أعرف الحراك والحماس اللي موجود في المنتخب الوطني في كأس الخليج لو ينتقل لو طارق السكتاوي حاول ينقل
0: عبد الله
1: لآسيا.
0: جبتني الموضوع مهم بالأخير أرجوك عبد الله جاوبنا عليه وجمهورنا يستمع. ليش المنتخب في كل الأجيال مع أي مدرب في بطولة الخليج غير ونفسه مع نفس المنتخبات في كأس آسيا في تصفيات كأس العالم بوجه آخر مغاير ليش؟
1: هذه هي العقلية. شوف أنا بضرب لك مثال مثلا بالمنتخبات الأخرى خلينا نشوف عقلية المنتخب الأردني اللي غيرها عموتا عقلية المنتخب العراقي. اللاعب العراقي الأردني يريد يحترف لأوروبا لازم يظهر في البطولات الكبرى اللي الناس كلها تشوفها والناس كلها تراقبها.
0: اليوم إجا مدرب كبير جدا ما حد يختلف عليه سيرة ذاتية كبيرة وبطولات الكابتن طارق السكتوي وهذا نجاح كبير طبعا لكرة القدم العمانية واللي استقطبه من يعني جهود مشكورين عليها اتحاد الكرة. لكن تتوقع انه هالمرة غير ممكن انه المنتخب يسوي
1: احدى ميزات هذا المدرب انه عنده عقلية احترافية انضباطية انا اتمنى ينقلها للبطولات الكبرى ويوصل للجيل هذا اللي معه الان ان بطولة الخليج صحيح
0: يعني بطولة مهمة يسويها
1: بطولة مهمة يسويها ممكن يسويها ولكن تحتاج الى يعني عقلية بالحقيقة هذه البطولات وش تحتاج هيدا تحتاج تاريخ ما عندنا تاريخ البطولة هذه الآسيوية ما عندنا تاريخ البطولة مثل العراق مثل الكويت مثل السعودية مثل كوريا مثل استراليا هذا عندها تاريخ ارث فتسند على ارث ولكن احنا ما عندنا تاريخ في البطولات الكبيرة هذه
0: زين الخليج
1: فالعقلية
0: انت تشوفك مع السعودية بالخليج غير مع السعودية بتصفيات كأس العالم
1: بالضبط هذه العقلية نريد نحولها الى عقلية احترافية انضباطية في البطولات الكبرى وانا راهن على الكابتن طارق انه راح يحول بعض لأن لما تشوف دورينا هيثم وتشوف منتخبنا في فرق شاسع. المنتخب وايد جميل وايد زين وايد منافس.
0: صحيح.
1: دورينا شوية يعني ما يعتبر من الدوريات الكبيرة في المنطقة، لكن أنا أراهن على عقلية كابتن طارق وإن شاء الله يحول هذا الجيل عنده 4 سنوات إن شاء الله.
0: نعم.
1: يحول
0: عبد الله البلوشي يراهن على عقلية طارق السكتوي
1: طبعا
0: هذه المرة، غير أنه مو فقط في الخليج يظهر بصورة المنتخب مغايرة عن بطولة كأس آسيا.
1: احنا خسرنا 3-0 من اندونيسيا بعد 3 أيام يضرب فريق آخر بالرباعية مع فريق موزمبيق مع حفظه يعني.
0: هذه وديات يعني ما تحكم عليها.
1: فأنا أقول يعني هذه العقلية اللي بسرعة ينتشر اللاعبين من خسارة إلى فوز أنا راهن عليه.
0: عبد الله بلوشي شكرا لحضورك، الوقت سرقنا. شكرا. وبهذا الحديث الجميل وهذا التحفيز الرائع للاعبين والمنتخب الوطني، شكرا لحضورك الكابتن عبد الله البلوشي المحلل الفني. مستمعي الشبيبة وبرنامج الكابتن انتظرونا الأسبوع القادم في نفس التوقيت. شكرا لكم. هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وزميلي الأستاذ المخرج أنور خلف المكسر. شكرا لكم، إلى اللقاء.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و98.5

0: الشبابي
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: بيك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال. باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

0: عيش حياتك وخليك شبابي. برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا ومستمعينا الأحبة الأوفياء اللي دائما أنتوا على السمع من خلال ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي محافظة ظفار من هنا 98.5، وأيضا نتواجد معكم بشكل دائم ودوري على منصات الإكس ومنصة اليوتيوب، ونتفاعل أيضا من خلال موضوعاتكم المطروحة على منصة الإنستغرام لتكونوا أقرب وجزء من صناعة محتوى كل حلقة من حلقات البعد الخامس. وإحنا نجدد الترحيب بكل اللي يتابعونا من الأحد إلى يوم الخميس معكم بشكل مستمر، ولكن ربما الغد هو يوم أجازة بالنسبة للجميع، وكل عام إن شاء الله أنتم إلى الله أقرب والجنة أسبق بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن نتواصل معكم في برامج أخرى ونكون قريبين من هذا الحدث وهذا الحراك من مدينة صلالة، المدينة الحالمة خلف الضباب مثل ما تم وصفها من قبل كثير من الشعراء، تغنوا فيها وأظهروا فيها جماليات وجزء قد يكون يعني بعيد عن الجميع، ولكن من يزور محافظة ظفار بالتحديد في موسم الخريف قد يكتشف جمال آخر، جمالها الخلاب، الخلجان، العيون، الأودية، إلى جانب الإخضرار اللي على مد البصر يعطي رؤية وراحة للنفس ويعيد لنا أكيد ذكريات جميلة نستعيد فيها بعض الصور من بعد زيارتنا إلى محافظة ظفار. صلالة تعني كثير من التفاصيل في حياتنا اليومية، لكن عندما يبقى الموضوع هناك مواقع سياحية، إخضرار، طبيعة، جمال، مفردات وبعض العناصر وعيون وحدائق وفعاليات وغيرها من الأمور، يبقى أيضا الموضوع الأهم وسط هذا المشهد الجميل وهذا الحراك من الزوار وأيضا الحركة التجارية الاجتماعية وغيرها. هناك جانب قد ما حد ينتبه له كثير من في كثير من المرات، كلما زادت التجمعات وزاد أيضا أعداد الناس والأفواج القادمة إلى هنا في محافظة ظفار اللي تستقبل عدد كبير وأصبحت قبلة وجهة لكثير من الناس، وخلال هذه المدة بالتحديد هنا تكثر التجمعات، تزيد فرص انتقال بعض الأمراض المعدية أو بعض الأمراض المرتبطة بالعدوى التنفسية إلى جانب الأمراض المرتبطة بالغذاء. يبقى السؤال كيف نحمي أنفسنا وسط هذا الزحام والزيارات والتجمعات واللقاءات من العدوى، وكيف أيضا نقي أنفسنا من ذلك؟ فربما أن نغسل يدينا وأحيانا نبتعد عن التجمعات، وأحيانا قرار واحد أنك تشعر بأنك أنت مريض وتتجنب الزيارات واللقاءات المباشرة مع كثير من الأصدقاء أو الأسر، فهذا بحد ذاته يكون كافيا لحماية نفسك ولحماية الأسرة ولحماية المجتمع من هذه العدوى. كيف نستمتع بالخريف ولكن في الوقت نفسه كيف نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين من ذلك، وما السلوكيات

0: موسم صلالة، موسم الخريف والجمال مثل ما قلت.
1: جميل.
0: وشكرا لقناة الشبيبة على هذا الدعم المستمر،
1: منصة للجميع.
0: أشكرك، جزاك الله.
1: الله يسلمك. طيب نتحدث في البداية، ولو أن قد يكون هذا التعريف عند كثير من الناس مفهوم، ولكن نعيد مرة أخرى، ماذا نقصد بالأمراض المعدية وأيضا الأمراض غير المعدية؟ ممكن نوسع المفهوم بين الفرق.
0: طبعا الأمراض المعدية هي الأمراض اللي تنتقل من شخص مريض لشخص سليم، وهذه الأمراض تنتقل يعني إذا حال صار إنه يعني قطع أو صارت إنها انقطع سلسلة اللي هي مشاركة أساليب مكافحة العدوى.
1: نعم.
0: إذا صار فيها بعض يعني الإهمال أكيد بتنتقل المرض من شخص المريض لشخص السليم بهذه الطريقة. المرض الغير معدي هو المرض اللي هو دائما يعني يحصل للمرض لشخص مريض نتيجة إنه هو كسوء تغذية، فقر دم، الأمراض الأخرى. بس الأمراض المعدية دائما تنتقل من الشخص المريض إلى الشخص السليم.
1: جميل.
0: أيوة، لما تكون الأساليب مكافحة العدوى هنا مهملة.
1: جميل. خلينا نعرف أكثر، إحنا دائما مرتبط موسم الخريف في كثير من الأمراض قد تكون متعلقة بالجانب الفيروسات وغيرها من الأمور، دائما هذا المصطلح يتكرر، كلما أحد مرض يقولك هذا مرض الموسم، لأن الخريف يرتبط أيضا ببعض الفيروسات اللي تنشط وتتكاثر وتنتشر بشكل كبير بحكم أن اللقاءات العائلية بشكل مستمر خلال هذا الموسم. نتحدث إيش هي الأمراض الأكثر ربما تكون شيوعا للمواطن والزائر اللي ينبغي خلال الموسم أن ينتبه منها؟
0: طبعا هي أكثر شيء اللي تنتشر العدوى عندنا العدوى التنفسية. العدوى التنفسية مثل الإنفلونزا، مثل نزلات البرد، كوفيد ممكن تكون. عندنا العدوى المعوية اللي هي ناتجة من تسمم في الغذاء أو إسهال بسبب تناول أطعمة المكشوفة والملونة.
1: نعم.
0: أحيانا عندنا أيضا عدوى اللي هي عدوى الطفيليات أو الجلدية. هذه العدوى الناتجة من ارتفاع في رطوبة.
1: نعم.
0: الأجواء ممكن تكون بسبب الحشرات الموجودة في البيئة الزراعية. أيوة.
1: جميل. الطفيليات هذه هل يعني ممكن بعض النماذج من هذه الأمراض الجلدية اللي
0: أيوة في أنواع كثيرة مثلاً. أنواع كثيرة مثل الأمراض، عندك الإحمرار، عندك سكيبيس، في أمراض يعني الإكزيما. فهذه ممكن الإحمرار، الحساسية، إلى أنواع كثيرة يعني. أيوة. فممكن هذه تسبب أنواع من الطفيليات على حسب أنواع الجلدية الحساس اللي تتحسس من هذه الأمراض.
1: جميل جميل. طيب هل هذا الموسم هو يرتبط بزيادة هذه العدوى أو بعض الأمراض المرتبطة بالخريف، أم أن العامل الأساسي هو الازدحام والتجمعات أحيانا والاختلاط بين أعداد كبيرة من الناس هو المسبب الرئيسي لذلك؟
0: أيوة هو المسبب. طبعا الازدحام دائما يقلل المسافة الآمنة من الأشخاص، يعني لازم تكون في مسافة يعني ما آمنة بين الأشخاص بحيث أن أي انتقال لأي عدوى أي سلوكيات تكون أقل. فالازدحام تقلل من هذه المسافة الآمنة. ممكن الواحد يعطس، الواحد يكح، فتكون ما في مسافة، فالرذاذ التنفسي ينتقل على طول بين الناس بهذه الطريقة. ممكن تكون مشاركة الأماكن اللي هي المشتركة، عندنا أماكن كثير مشتركة، عندك مثل الأشياء اللي هي دورات المياه، عندك المرافق العامة، الألعاب مثلا، فهذه الأماكن المشتركة، الأسطح الملوثة المشتركة هي تساعد أيضا في وجود هذه الفيروسات وانتقالها يكون بشكل سريع.
1: طيب إذا جينا نتحدث، أنت ذكرت جزئية مهمة، العدوى التنفسية بالتحديد، أنا أقصد هذه النقطة، يعني فعليا هل أماكن مزدحمة كيف ممكن هذه العدوى تنتقل؟ يعني هل سهولة تناقلها بين الناس أثناء التجمعات؟
0: أيوة، يعتمد على السلوك. إذا السلوكيات كانت هنا مهملة فبتنتقل بصورة سريعة. طبعا الإنسان المريض لما يكون عنده مصاب بالفيروس،
1: نعم،
0: دائما يتبع الأساسيات اللي هي غسل اليدين، غسل اليدين وعدم المصافحة، يعني يفضل أن يكون ما يصافح، وارتداء الكمامة بصفة مستمرة
1: في حالة شعورك أنك
0: في حالة شعور بالمرض أو نعم. أنك مريض ولا تستدعى أنك تكون موجود بين التجمع.
1: أيوة.
0: أهم شيء اللي هو لبس الكمام في حالة التجمع، سلوك صحيح يعني تبعه، وغسل اليدين بصورة مستمرة بعد ملامسة الأسطح حتى المصافحة يعني. ودائما يتأكد إذا صار عنده أعراض لابد من زيارة أقرب مؤسسة صحية أيوة أخذ الأدوية وأخذ المسكنات.
1: يعني فعليا ممكن تنتشر بشكل سريع.
0: أيوة تنتشر
1: حتى لمسنا لبعض الأسطح هذا قد يكون

0: ففي سلوكيات احيانا احنا لما نعلم الناس وقت السعال او وقت العطس لازم يكون يستخدم اللي هو الذراع او المنديل, دائما يغطي منطقة الأنف والفم, هذه المنطقة جدا مهمة, فتغطيتها عن طريق الذراع أو عن طريق المنديل ورمي في الأماكن المخصصة,
1: نعم,
0: هذه تجنب انتشار هذا الفيروس.
1: زي مثلا بعض الأشخاص تظهر عليهم بعض الأعراض البسيطة, مش أعراض واضحة, قد يكون مثلا رشح أو سعال خفيف, ولكن ممكن أنها تكون مصدر لنقل هذه الأمراض.
0: أيوه ممكن, فعلى طول
1: لو خفيف يعني
0: ترى هو يبدي من خفيف
1: شوي شوي,
0: اذا عطس عادية هذا أيوة العطس,
1: لكن بشكل متكرر
0: بس يستخدم اللي هو السلوك الصحيح اثناء العطس اللي احنا تعلمناه اللي هو الذراع والمنديل اذا كان العطس خفيف. بس هو اذا حسب الاعراض الاعراض التنفسيه, شوي ضيق في التنفس, حمى, يعني عنده مثل حساسيه في الحنجره, على طول لازم لبس الكمام. أو إنه ممكن يكون عزل ذاتي في أي فندق اللي هو متواجد فيه لين ما يخف.
1: طيب في بعض الأشخاص يجيك ثاني يوم من الرحلة أو ثالث يوم وفي باله هذه الفكرة دائما, هذا تعب السفر,
0: أيوة
1: إرهاق أو هذا تغير في الجو, كل ما جاء من برا ودخل على مثلا صلالة أو شاف الازدحام واختلط بالناس ثاني يوم تلقينه على الفراش, يقولك هذا ربما إرهاق السفر أو أنه تغير عليه الجو. هل فعليا هذا شيء صحيح ولا لا, هذا ينبع عن شيء آخر؟
0: طبعا هو إذا حسب هذا التعب وحسب هذا الأعراض يفضل إنه يعزل نفسه لفترة, فإذا شاف نفسه إن الأعراض بدأت تزيد,
1: نعم,
0: على طول يروح أي مؤسسة صحية ويبدأ يستخدم السلوكيات الصحيحة, لأن إحنا ما نعرف إيش نوع التعب المرض.
1: يعني كيف أعرف إنه هذا مش تعب سفر أو ما تغير جو, هذا فعلا في فيروس قد أثر عليه؟ إيش الأعراض اللي
0: الأعراض؟ عندك احتكاك في الحنجرة, صداع مزمن, تحس إن في إرهاق, نبضات سريعة, نبضات القلب سريعة, تحس ما مرتاح, يعني لازم تأخذ الأدوية بصفة مستمرة. فهنا أيوة يعني هذه الأعراض كثير واضحة إن هي عندها عدوى تنفسية.
1: جميل. طيب ولا قل الله يشفينا ويشفي كل واحد. الآن أنا في صلالة مع أسرتي مثلا, جاي هنا قضي الوقت معهم, بدأت أشعر بسعال, بدأت أشعر أحيانا بالتهاب في الحلق, بدأ ملامح الالتهاب, ارتفاع في الحرارة, بعض الشيء. أول ثلاث أشياء يجب أن أقوم بفعلها أستاذة وداد
0: وردة. أهم شيء اللي هو العزل, يعزل نفسه في أي فندق اللي هو موجود فيه, يعزل نفسه في غرفة من زين, ولو استدعى انه هو يعني يكون متواجد مثل ما ذكرت يلبس الكمام ويبتدي بالسلوكيات الصحيحه لمنع العدوى. اذا صار عنده زياده في هذا يروح اقرب مؤسسه صحيه. طبعا هي الاهم شيء ان كل فرد لازم يفهم السلوكيات الصحيحه لمكافحه العدوى. هي في النهايه كل هالامراض يعني متعلقه بشيء واحد, اني انا لازم يكون عندي سلوك صحيح لهذه الاشياء. فيتجنب عن الاهل, يقلل من تجمعات الفترة الأولى, يعني يعزل نفسه ويشرب سوائل, يتغذى زين, يأخذ الأدوية اللازمة,
1: الفيتامينات شوية,
0: الفيتامينات, ويروح لأقرب مؤسسة إذا صار في عنده يعني ارتفاع في درجة الحرارة.
1: جميل. طيب أنت ما تقدري في النهاية أو أنك تمنعي شخص أنه جاي سياحة وتقول أيوة اجلس في البيت, يقول لك أنا جاي كلها دوبني أربعة أيام خمسة أيام. فهنا نحن ممكن نعطي لفتة طيبة أنه كيف هم بيستمتع بالطبيعة ويزور الأماكن السياحية ويحافظ على نفسه وأسرته وعلى الآخرين. إيش ماذا يجب أن
0: يجب عليه؟ أنه يلبس الكمام ويقلل من يعني يمسك الأماكن المشتركة ولا ينقل يعني الأشياء باليد, ينقلها إلى الأنف والأذن, الأنف والعين والفم, لأن هذه الأشياء تزيد من زيادة الفيروس. ولا يلمس, يفضل إنه ما يصافح, ما يجالسهم قريب, ويبتعد عن كبار السن لفترة, يعني هذه الفترة مهمة لأن هذه فترة انتقال الفيروس جدا خطيرة. يعني
1: زي طيب إذا كان عليه
0: استمتع بالأجواء وعيش, بس أهم شيء عندك تلبس الكمام وتعقم اليدين.
1: جميل. إذا كان واضح علي البرد والنزلات والإنفلونزا, أنا أحتاج الإجابة بعد ما نطلع الفاصل, ولكن إذا كان واضح علي عدوى تنفسية وظهر علي هذا العدوى التنفسية, كيف الأفضل ممكن إحنا نعزله نسبيا عن بقية الأفراد الأسرة وبعض التجمعات؟ وهذا أريد هذا الشيء يكون عملي بعد ما نطلع فاصل قصير في البيت الخامس وراجعين لكم.

0: חליק שבלבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا هلا وحياكم من جديد مستمعين الأكارم. يعني الخريف يعني في ازدحام، في حركة ناس، في تجمعات، في نشاط تجاري، في معارض، في أسواق، وفي كل الأماكن مستحيل ما راح تلقى فيها الأعداد اللي تتوقعها. ما شاء الله، تروح على سهلتين، تروح على شاطئ الواجهة الحافة، تروح على أيضا واجهة الدهاريز، جهة الغرب في إطلالة شعت، نيابة لسان، وغيرها من المناطق الأخرى اللي تكتظ. ما شاء الله كل مكان له أيضا زوار ولو مرتادي بشكل مستمر. لكن يبقى السؤال الأهم، أن كيف وسط هذا الحراك السياحي والازدحام نحمي أنفسنا من العدوى؟ وهي أيضا ذكرت ضيفتنا مهتمة بهذا الجانب ومختصة في جانب الأمراض المعدية، أن نقي أنفسنا ونجنب أيضا الآخرين من شعورنا بأي أعراض قد يكون ينبئ عن إنفلونزا، ينبئ عن عدوى تنفسية وغيرها. حيا إن شاء الله من جديد أستاذة وردة الحبسي. أنا ما أعرف، كررت أكثر مرة وداد الحبسي، ولكن أعتذر منك وأعود لك من جديد في في في حديثي. طيب، مثلا في العيون والأسواق والفعاليات اللي تستقبل أعداد كبيرة بشكل يومي من الصباح إلى ما قبل المغرب، إيش أهم الممارسات؟ ممارسات هنا أقصد فيها مكافحة العدوى اللي يجب أن لا نتنازل عنها إطلاقا.
1: كفرد الفرد طبعا لازم أن يعرف مثل ما تكلمت الممارسات الصحيحة اللي هي الأهم. لتجنب هذه العدوى لازم أن أي حد يكون فاهم أنه هو دوره يكافح العدوى، سواء كان لنفسه، للمجتمع، بالموجود الازدحام الموجود في الخريف. هنا لازم يمارس هذه السلوكيات عن طريق غسل اليدين. أيوة، غسل اليدين هذا جدا مهم، قبل وبعد ملامسة الأسطح المشتركة الملوثة، طريقة السعال مثل ما تكلمت عن طريق الذراع أو عن طريق اللي هي المنديل. طبعا لازم يعرف ان شرب السوائل، الفيتامينات، التغذية هذه جدا مهمة، الأكلات الصحية هذه، ان ما يروح ياكل اشياء تسبب الاشياء الباردة، تسبب له
0: الطريقة الصحيحة لغسل اليدين. ممكن ايضا نشير الى هذه الطريقة الصحيحة، طريقة غسل اليدين.
1: أيوة، طريقة غسل اليدين
0: شوي خلينا نذكر مرة أخرى.
1: أيوة، طريقة غسل اليدين تكون بهذه الطريقة، بالإبهام وبعدين من الخلف، أهم شيء تغطي المسافات.
0: أيوة،
1: ومن الخلف وبين الأصابع، وحركة هذه بين الأظافر وبين الإبهام. آخر شيء تكون الحركة دائرية.
0: أيوة، عشان أي شيء تحت الأظافر،
1: تحت الأظافر، بين الأصابع، في راحة اليد، لأن هذه المناطق هي الناس ما كثير يعني يركزوا فيها، فهي هذه الأماكن اللي كثيرة تكون فيها البكتيريا والفيروسات يعني متكاثرة.
0: جميل، نسمع دائما الناس تكرر وتذكركم دائما غسل اليدين أمر مهم.
1: أيوة،
0: ولكن يعني من خلال فهمنا عمليا، متى تحديدا يصبح الموضوع مهم جدا خلال رحلتنا اليومية وخاصة في الأماكن المزدحمة؟ فعليا متى يصبح أمر غسل اليدين مهم؟
1: أيوة، هو جدا مهم في هذه الأماكن العامة أصلا، بعد دورات المياه، يعني بعد المرافق العامة، قبل
0: أو مصافحة أعداد كبيرة من الناس،
1: أعداد كبيرة، ملامسة الأشياء المشتركة، قبل الأكل وبعد الأكل، يعني ما تعرف إيش الأشياء اللي تلمسها أصلا عشان تعي نفسك من أي تسمم غذائي. فهذه كل الأشياء اللي تلمسها حوالين المكان هي تعتبر أشياء ملوثة.
0: غسل اليدين بالماء والصابون أم التعقيم في في في رأيك، متى نستخدم هذا ومتى يكون هذا مفيد الآخر؟
1: أيوة، طبعاً هو الغسل اليدين بالماء والصابون هو أفضل شيء،
0: أفضل من التعقيم،
1: أفضل. بس لأن ما كل مكان متوفر الماء والصابون في الفعاليات وفي الأماكن اللي هي العامة، فيفضل إذا ما في يكون الإنسان ماخذ عنده معقم بسيط في الحقيبة، في الجيب، أهم شيء يكون معاه المعقم يعني.
0: أيوة،
1: أيوة، في حالة عدم وجود الماء والصابون.
0: طيب، إيش عن الهواتف المحمولة دائماً أو مقابض السيارات، عربات الأطفال، الأسطح كثيرة اللمس اللي كثير، خاصة طاولات اللي في المطاعم، يعني يروح الزبون يجي زبون آخر، هل يمكن أن تتحول هذه الأمور إلى وسائل غير مباشرة لنقل أو تكون مسببات العدوى أستاذة؟
1: أيوة،
0: وردة؟
1: أيوة، هذه جدا، هذه الأسطح جدا لازم يعني يركزوا فيها بناحية التنظيف اليومي أو التنظيف اللي هو بعد الاستخدام. الطاولات مثلا بعد ما يستخدموها لازم تنظف، الطفل واحد يستخدم أوكي الأمور طيبة، لكن إحنا مشكلة ما نقدر ننظف بعد كل طفل. فإيش اللي هي السلوك الصحيح؟ إن غسل اليدين بعد اللعب كامل هذه الأشياء، إنه يغسل يده.
0: جميل. طيب، ولنقل الآن أنا عندي برنامج ومكلف في هذا البرنامج، وربما أيضا ظهرت علي الأعراض، هل الكمام احيانا ان يقوم بمهمه عملي واجبي هل يحميني انا ام يحمي الطرف الاخر؟
1: يحمي الطرف الاخر. يحميك انت خلاص انت يعني أيوة خلاص مريض.
0: أيوة.
1: وتحتاج رعايه طبيه وتحتاج انك تاخذ الادويه وانت عارف نفسك، بس زميلك او الطواقم الموجوده حواليك هي اللي لازم نحن نحميهم يعني على اساس ما ينتقل الفيروس.
0: جميل جميل. طيب اليوم نلاحظ بعض الأماكن للأسف ما تكون مهيئة تماما.
1: أيوة.
0: أنك أنت تكون مثلا عامل حسابك سواء كان تفرش المكان تتغدى فيه، تنقل العائلة إلى مثلا محطة خاصة بألعاب الأطفال، كيف ممكن أيضا نحن نزرع هذا الشيء في بيتنا ونعلم أطفالنا أنكم مهما كان الآن لعبتوا بهذه الألعاب غسلوا يديكم قبل ما تأكلوا.
1: أيوة.
0: هذا أيضا محتاج منا وعي كبير وجهد أن نفهمهم يصير نمط حياتهم اليومية.
1: أيوة يكونوا فاهمينا.
0: كيف هذا الدور ممكن نقوم فيه إحنا كان؟
1: يعني طبعا الدور الأم والأب نشر هذه الثقافة جدا مهم. يعني إحشي سمعنا في أيام كوفيد إحنا ليش علمناهم؟ صار يخافوا، صار يلتزموا بالمعقم، صار يلتزموا حتى الحقيبة لما توصل تنظف. فهم كانوا يشوفوا هذه الثقافة، يعني إحنا من خوفنا من انتقال كوفيد، فهذا جدا مهم إن نعلمهم الأشياء، إنك أنت ما تلمس أي حاجة مولك، أو إنك تلمسها بشرط إنك تعقم يدك، أشياء الملوثة، الأشياء الخاصة لزميلك إنك أنت ما تستلمه، يعني ما تأخذه ما تستخدمه، فلازم نعلمهم هذه الثقافة من البيت. ممكن عن طريق القصص، عن طريق الأشياء الكرتونية، عن طريق الأشياء تعلمهم عن الأمراض، شوف هذا الشخص مريض لأنه ما عقم، لأنه ما لبس الكمام، لأنه ما لمس الأشياء وراح وخذ وجبته.
0: أيوة.
1: فهذه هي الأشياء اللي تساعد الطفل، الثقافة، بناء الثقافة جدا مهم.
0: أيوة جميل. طيب موسم الخريف يشهد انتشار كبير للمطاعم والمقاهي، الكافيهات، الأكشاك، منافذ بيع الأطعمة، هنا كيف تكمن مخاطر هذه الأمراض اللي تنتقل من خلال الغذاء؟ عندما نتحدث عن هذه أي تكمن أبرز مخاطر الأمراض التي المنقولة من خلال هذا الغذاء؟
1: طبعا هذه المخاطر جدا مهمة، يعني تسبب الإسهال، ومثل ما ذكرت أنها تسبب عدوى معوية، فهي بسبب ويش؟ بسبب أن يعني تردد الناس لهذه الأماكن المكشوفة، الأغذية اللي معرضة للغبار للحشرات، أو أنهم يحفظوا الطعام لفترة طويلة.
0: أيوة.
1: أيوة لفترة طويلة بدون أنهم يغطوها، بدون أنه يعني لازم يخلوها في درجة معينة. ما أنك تعال في رحلتنا في التخييم خليها مفتوح الأكلات.
0: أيوة.
1: أو لفترة طويلة في التخييم لين المساء، فهذه الأشياء يعني، أو مثلا اللحوم عدم طهيها بطريقة صحيحة،
0: بطريقة صحيحة.
1: أيوة هذه جدا يعني تسبب نزلات معوية، فدائما نحن لازم نتجنب هذه النزلات المعوية بهذه الطريقة، لازم يكون في رقابة مشددة لهذه الأماكن، ولازم الشخص ما يتبع يعني ما يتبع أي حد اشترى وخلاص، لازم إنه يتبع الأماكن اللي هي مصرحة وتمشي معها الإشراطات الصحية. يعني نعرف هذا المطعم خلاص.
0: أيوة.
1: مرخص ونظيف ومشهور أقدر أدخل فيه. فهمت؟ يعني هذا هو، يعني ما أي مكان أروح وأخذ أكل منه.
0: أيوة. أيوة. وفي كثير الآن من حالة التسمم تصير.
1: أيوة.
0: خاصة لو كثرة المطاعم وكثرة خاصة تواصل الردات كان بشكل مستمر، الغيوم، هذه كلها لها تأثيرات. صحيح.
1: أيوة.
0: على أيضا تغذية.
1: أيوة على درجة الحرارة، يعني درجة حرارة الأطعمة لازم تحفظ في مكان، يعني ما على طول خلوا فترة كثيرة، يعني فترة طويلة وبعدين يطبخونه، فهذا يأثر تسبب أصلا فيروسات معوية.
0: جميل. كمستهلك إيش العلامات اللي تخلي الواحد يعني أنه مطمئن إلى المكان اللي أشتري منه الطعام اللي آكل فيه، أو العلامات اللي ينبغي أني يعني أنتبه لها وتراجع من بعض المطاعم أو بعض الأماكن؟ أنا ما يعني بشكل عام أريد أوضح بعض الرسائل.
1: طبعا مثل ما قلت المطعم يبين من عنوانه، هاش أقول يبين من عنوانه، المطعم دائما تكون معروف وما شاء الله الناس يأخذوا منه ومرخص، لما تدخل تشوف الإشراطات الصحية أصلا، في معقم وفي صابون موجود في المغسلة،
0: وتلاحظ نظافة المكان،
1: تحافظ نظافة المكان ويتنظف دائما بعد كل يعني كاستمر يستخدمه. فأنت بتلاحظ هذا، يعني طريقة التنظيف وطريقة الروائح وحتى طريقة التقديم هذه لها دور أنا أخذ من عندهم ولا لا.
0: ترك الطعام لفترة طويلة وإعادة طبخ بعض الأطعمة، يعني هل هذا قد الأمر قد يشكل شيء خطر بالنسبة للأغذية، ولو أن طعمها طبيعي، إحنا طعمها طعمها تغير. طبيعي وما يكون واضح عليها هذا التغير، ولكن هل تركها لفترات طويلة أيضا في المطبخ وإعادة طبخها من جديد هل قد يضر؟
1: يضر لأنها تكون معرضة للرطوبة معرضة للرطوبة بشكل مستمر، فتحس أن خلاص البكتيريا بدأت تدخل فيه، الأشياء اللي هي من المعرضة للرطوبة تكون موجودة في هذه الأطعمة.
0: أيوة.
1: فتسبب على طول، يعني ممكن من أول هذا يعني أول ما يتناول الأطعمة على طول تبدأ الأعراض اللي هي الإسهال والحمى والترجيع.
0: طيب في بعض الناس يقول لك أنا ما أهتم كثير أني أكل في المطاعم، أنا كل همي وفكري أني أخذ مثلا هذا الأكل وأخليه في السيارة أساس أني أعيد طبخه من جديد، وما أفكر في كثير من الأشياء أني قاس أنا أيضا أخلي الأكل متروك أو الدجاج أو اللحم في السيارة. هنا أبرز الأخطاء اللي نقع أحيانا فيها في رحلاتنا،
1: الأخطاء هذه
0: متعلقة بالأكل.
1: متعلقة بالأكل طبعا. الأخطاء إن الناس ما فاهمينها، إن هم عدم تغطيتها ووضعها في درجة حرارة غير مناسبة، وطريقة طهيها أصلا تخزينها، يعني لازم أن أخزنها بمكان إذا كانت تحتاج برودة تكون برودة يعني لحد ما أبدي أطهيها. وطبعا حتى طريقة الطهو الطعام يعني أيوه. في ناس يطوها بطريقة يعني غلط، فلازم هذه الأشياء تكون موجودة، يعني الكونسبت موجودة عند الناس إنهم لازم يفهموها عشان نقلل من أي تسمم.
0: طيب إذا ظهرت على الواحد أعراض تسمم غذائي على أحد أفراد مثلا الأسرة أو الأصدقاء، إيش اللي ينبغي فعله؟ ومتى تصبح الحالة بحاجة فعلا إلى تدخل طبي؟
1: أيوه. طبعا الحالة تحتاج من أول على طول، أول ما يبدي يرجع وتبدي عند الإسهال على طول إني لازم أعزله وأبدي أشرب سوائل.
0: هذه علامات تسمم هي؟
1: أيوة علامات التسمم، إن الواحد يصير له حمى، يبدي في الترجيع، إسهال. فعلى طول لما أشوف بدأ الشخص بهذه الطريقة أعزله، وعلى طول أبدي معاه سوائل أعطيه، وأعطيه الأطعمة اللي هي مقللة ما فيها البروتينات ما فيها اللحوم، تكون أشياء خفيفة. فإذا زاد عن الوضع فلا بد من زيارة مؤسسة صحية.
0: الفئات أكثر حاجة للحماية، لأن نتحدث عن بعض الأطفال، نتحدث عن الأشخاص المصابين كبار السن، خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة، أو الحوامل والأطفال. هل ينبغي فعلا تكون عندهم احتياطات مختلفة تماما عن بقية الأشخاص عند زيارة بعض المواقع السياحية أو المواقع اللي فيها عدد كبير من الزوار أو شديدة الازدحام؟
1: لأنهم هم الناس اللي محتاجين رعاية أو متابعة، لازم يكونوا شديد السلوكيات، تكون شديدة الممارسة. أيه. يعني لازم يمارسوا هذه المكافحة العدوى بصورة يعني شديدة، إنهم يغسلوا زيادة، يعقموا، ما يروحوا دورات مياه تكون مستخدمة، يلبسوا الكمام في حالة الاكتظاظ، يكونوا يعني شديدين، أو يعني قدر الإمكان كبار السن ما يحتاج يجوا هذه التجمعات اللي فيها ناس رايحين جايين.
0: بس يعني الواحد ما أخذ جده أو والدته والله يعطيه العافية وجاي
1: صلاة الكمام.
0: هنا أقصد أقول
1: يلبسها الكمام، يلبسها الكمام ويعطيها أدويتها والوقت الصحيح، ويعطيها السوائل والتغذية المفيدة.
0: هل اختيار وقت الزيارة لبعض المواقع السياحية وتجنب ساعة الذروة؟ يقول لك أنا شخص لا لا لا أنا ما أطلع الصباح، الصباح كل الناس رايح الموقع السياحي، يمكن أن يكون جزء أيضا من الوقاية في اعتقادك؟
1: لا لا، الأوقات هي نفسها، بس الممارسة تكون في كل الأوقات.
0: يعني مش موضوع الذروة مهم،
1: لا لا لا لا.
0: أني أنا أقل رحلتي إلى وقت آخر أو أحرم نفسي.
1: الخريف ما شاء الله كل الوقت يعني مزدحم. كل الوقت مزدحم، فهي أهم شيء الممارسة. الممارسات الصحيحة هي هذه أهم شيء تقي من أي عدوى.
0: طيب أين هنا تأتي دور التطعيمات أستاذة وردة، وبشكل خاص مثلا تطعيم الإنفلونزا، خاصة إذا كان لبعض المواسم، سواء كان مواسم مرتبطة بالحج، العمرة، مواسم سياحية وغيرها، في الوقاية وتقليل أيضا المضاعفات؟
1: تطعيمات طبعا مهمة للناس اللي عندهم مناعة أقل، عندك الحوامل، عندك كبار السن، عندك الأطفال، الناس اللي عندهم أمراض المزمنة، فهذه لازم يأخذوها بصورة يعني متواصلة، ويكونوا متأكدين قبل أي رحلة يكونوا يعني أورد التطعيمات هم ماخذينها، خصوصا الإنفلونزا الموسمية، لتجنب يعني لأساس إنه ما يجلسون في المستشفيات لفترة طويلة والأعراض تجلس لفترة طويلة. أيوة لازم يكون التطعيمات يعني مستمرة ومجدولة يعني.
0: طيب يقول لك الواحد يا أخي أنا أخذت التطعيم ولكن فوق كذا أصبت بالإنفلونزا. ولكن كيف إحنا ممكن نفهم ونشرح لكثير من الناس الطريقة الصحيحة لوظيفة اللقاح؟ إيش نتوقع أيضا من هذا اللقاح؟
1: طبعا هذا الخطا الشائع اللي الناس دائما يفهموه.
0: صحيح.
1: انا خضيت الانفلونزا بعد اسبوع مرض.
0: صحيح
1: صحيح، بس هو ما له علاقه ابدا.
0: كيف؟
1: طبعا الانفلونزا او التطعيمات تحمي من الاعراض الخطيره. يعني تحمي من التنويم، من تركيز السوائل على الرئه، تحمي الشخص من اي امراض معدنيه، خصوصا المرضى او الناس اللي عندهم الامراض المزمنه. فاي شيء بسيط على طول انه يتعبهم. فالتطعيمات تساعدهم انهم ما ياخذوا الاشياء بصوره خطيره بعدين. طبعا اما عرضته للانفلونزا البسيطه هذا لابد عادي. ممكن يعني ما انه خلاص ما تجي الانفلونزا، ما يصير.
0: طيب بما انه موسم الخريف واعتقد في كثير من الناس الان يركزوا في حديثهم انك افترض في الخريف تعزز وترفع من مناعتك، تاكل الاشياء الصحيه، الزنجبيل، الكركم وغيرها من الامور التقليديه اللي الان الشعبي اللي نستخدمها، والحبه السوداء وغيرها، هل لها دور هذه الامور في تعزيز من مناعه الشخص، خاصه انه موسم الخريف واحنا ممكن نتوقع انتشار هذه العدوى؟
1: ايوه، هذه التغذيه جدا مهمه، هذه الاشياء، الفيتامينات، الاشياء اللي هي طبعا معظم الغذاء اللي نحن ذكرت الحين كلها عباره عن فيتامينات. أيوة. واشياء يعني مساعده للمناعه، فهي يعني محببه للاستخدام، وفي النهايه مثل ما ذكرت
0: ممكن انها تعزز،
1: التغذيه تعزز. أيوة، تعزز المناعة وتحمي.
0: تغذية سليمة أنت.
1: أيوة، تغذية سليمة. بس مثل ما خبرتك، المهم في الموضوع اللي هي حتى لو تغذى وخذ الأشياء، دام إنك ما اتبعت المكافحة، الأساليب مكافحة والممارسات الصحيحة، لازم نعدي.
0: جميل، احنا راح نوصل حديثنا، نطلع فاصل قصير أستاذة وردة، وبعدها راجعين لكم في البعد الخامس، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: ورجعنا لكم من جديد مستمعين الأحبة وحياكم الله. وإحنا دائما نحاول من خلال كل حلقة من حلقات البعد الخامسة أن نكون قريبين من موضوعات تمس حياتنا اليومية ونناقش فيها بكل أريحية، نطرح السؤال ونبحث عن الإجابة. البعد الخامس ما فقط مختص أو مهتم بالشأن هنا في موسم خريف ظفار، وإنما أيضا بكل الموضوعات، ولكن من الخريف هو البرنامج الأقرب مع الزميل عيد الخويطري اللي يستكمل فيه الرحلة المسائية يقترب فيها من موسم الخريف وهذه الحالة الجميلة اللي نعيشها خلال هذا الموسم من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر من كل عام. كل تفاصيل وجمال المكان، الطبيعة، الرذاذ، الضباب، مشاعر الناس، قلوب وأيضا نبض الزوار والسواح، نأخذ أيضا آرائهم في كثير من المواقع السياحية من خلال هذه المدة اللي قضيناها معكم في البعد الخامس. وربما تكون هي الحلقة اليوم هي آخر حلقة من هنا من صلالة، ولكن بعدها العودة بمشيئة الله إلى استوديوهات مسقط لنكمل معكم المشوار والمسيرة. أعود مرة أخرى في وسط هذا الزحام والخريف، كيف نحمي ونقي أنفسنا من العديد والكثير من الأمراض اللي إحنا ما نتوقع، إحنا نغفل عن تفاصيل بسيطة وما نفتكر أن هذه التفاصيل فعلا هي كانت سبب كبير لنقل العدوى، ولا سمح الله هذه العدوى قد تضر أيضا بصحتنا مستقبلا أو يكون لها تداعيات كبيرة على حياتنا. أعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو الفاضلة وردة بنت علي الحبسي، وهي أيضا أخصائية أيضا أمراض معدية بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. أعتقد الوقت خلاص بدأ يعني داهمنا مع ازدياد الزوار وازدياد الحركة، تنشط أيضا الحركة السياحية والاقتصادية، رواد الأعمال، المحلات التجارية، وأيضا قد تكون بعض المحلات غير مستوفية بشكل كامل الشروط وتوفير أيضا البيئة المناسبة لهذا الأكل اللي احنا بنوصل إلى أبعد نقطة في الجبل ونروح المكان الفلاني، يعني نجد كثير من الأكشاك تقدم الأكلات من ضمنها فطيرة صلالة وغيرها من الأشياء. هل فعلا كل ما نأكله على طريقنا الآن وين محلينا نتذوق، هل تعتقد أن هذه تكون أيضا من مسببات انتقال العدوى أو التسمم في بعض الأحيان إن كان غير مستوفي هذه الأكشاك شروط الشروط الصحية؟
5: بالفعل هي تكون مصدر إذا صار إن ما مرخص مطعم أو مقهى غير مرخص أو تكون ما ملتزمين بالشروطات الصحية، فأيضا تسبب يعني تسمم سريع. أيوة، فمثل ما قلت لكم يمكن ما يحفظوا الأطعمة بشكل صحيح، يقدموا الأكل يمكن ما مطهي بشكل صحيح، فهي إذا ما في اشتراطات صحية وما في رقابة في الموضوع فتسبب تسمم سريع. فلازم الحين يعني الواحد دائما لما يروح يشتري الأشياء يتأكد ويشتري الأطعمة من أماكن مرخصة, من أماكن يعني نظيفة دائما ولهم سمعة النظافة, وتكون دائما يعني المكان يتكلم عن نفسه. وفي الاشتراطات الصحية من عند الباب على طول, تحس أن هذا آمن يعني ما يسبب أي إسهال. طبعا بخصوص الرقابة, نحتاج إلى رقابة مشددة في كل خريف في كل وقت, لأن إحنا ما نعرف هذه الكشات المفتوحة هل صحيح. ملتزمين صحيح. بالاشتراطات الصحية بخصوص الأطعمة, المواني, الأشياء كثير اللي ما يستخدموها, فلازم المحافظة والتشديد والرقابة جدا مهم.
4: وأنت يفترض تعمل حساب وتعزز من ثقافتك, أيضا تعرف الشخص اللي أمامك كيف طريقة طبخه. أيوة. ممكن تلاحظ بعض الأشياء اللي تنبئ أن هذا المكان ما مهيئ أنك تأكل منه. أيوة. للأسف, لأنه ولو أن قامت البلدية ولو أن قامت الجهات الأخرى, إلا أن هناك لابد من حالات قد تكون أيضا فيها بعض الأنشطة التجارية بشكل غير مرخص أو بشكل غير يعني واضحة
5: ملزم
4: في بالاشتراطات القانونية. فبالتالي أيضا نفترض نعزز أنفسنا. أيوة. وثقافتنا من هذا الجانب,
5: لازم تكون لنا ثقافة واعية بهذا الموضوع. إحنا في البيت لما نطبخ يكون يعني مسالمين, لأن إحنا متأكدين كل الأشياء نظيفة. أيوة يعني. أيوة. فنفس الشيء لما نروح خارج أو روح لأي كشك أي مطعم أي حاجة لازم نتبع هذا الثقافة,
4: وخاصة في الأماكن المفتوحة في الجبال. أيوة. وعلى الضباب وعلى الرادات, وتحس إن هذا المكان جالس تم أكلة أو خطيرة. أيوة. لكن موضوع الترند هو أهم شيء عندي. أيوة. أني أصور, ولكن خليها على الله أني أكل بعدين إيش يصير لي.
5: يعني الاشتراطات الصحية جدا مهمة, والترخيص جدا مهم في هذا المجال يعني.
4: كلمة أخيرة تحبي تقوليها
5: طبعا
4: لكل اللي
5: تابعنا؟ أنا أتمنى أن كل فرد, كل شخص موجود في كل مكان, ما بس في الخريف, كل مكان, أنه يتبع هذه السلوكيات الصحيحة. السلوكيات الصحيحة جدا مهمة. ممكن إحنا نتجنبها, نقول لا غسل اليدين ما يساعد, لا أعطس أي مكان في الهواء بعيد عنهم عن بعد عن الأهل. فلازم يفهم أن هذه السلوكيات البسيطة هي تسبب عدوى سريعة, ممكن هذه العدوى السريعة تكون فيها ناس كبار السن ما يتحملون, حوامل, ناس عندهم أمراض مزمنة. فلازم هو يكون متيقن سلامتهم جدا مهمة. فلازم تكون مكافحة العدوى وهذه السلوكيات مسؤولية كل فرد في المجتمع.
4: زين, ممكن عندي أسئلة سريعة واحتاج إجابة مختصرة جدا. شخص يسعل ويعطس ومزكم ويقول للناس لا بس مجرد زكام عادي, ويروح التجمعات واللقاءات العائلية, تعليقك بشكل سريع؟
5: تعليقي إن لازم يعزل نفسه. ويلبس إذا احتاج إنه يروح يلبس الكمام ويغسل يدينه.
4: مشاركة القنينة الماء وبعض الأطعمة مع الآخرين, مع أفراد عائلتي أو أخواني, هذا الأمر طيب؟
5: لا, هذا سلوك خاطئ, لأنه ممكن ينتقل العدوى بصورة سريعة من شخص لشخص. ممكن في شخص يعني مخلص الأعراض في فترة الحضانة الفيروس, فممكن يعدي الشخص الثاني.
4: أحيانا ما نحس ونشعر بأنفسنا بعد الجولة السياحية مباشرة نتناول الأطعمة بدون ما نغسل يدينا.
5: أيوة.
4: تعليقك
5: خاطئ, لازم تغسل يدين قبل تناول الوجبات الخفيفة وحتى بعد تناولها.
4: طفل في عائلة مريض أو حرارته مرتفعة, ولكن نشاط العائلة السياحي مستمر وما توقفوا عن زيارتهم لبعض المواقع, هل يفترض أن يذهب معهم هذا الطفل؟
5: هذا الطفل إذا مريض جدا تعبان ممكن ينقلوا لأي مؤسسة صحية يبدي معاه العلاج, وممكن لبس الكمام. وممكن الشخص اللي يعتني فيه هو يلبس الكمام بعد ويعقم إيده دائما.
4: لأصحاب الكرفانات اللي دائما يحبون حياتهم اليومية في هذا الكرفان والسيارة وعندهم الأكل موجود دائم, وهذا الأكل أحيانا يظل فترات طويلة, هل مفيد للصحة أنهم يأكلوا منه ولو أن قد يكون طريقة تخزينه خاطئة في بعض الأحيان؟
5: أيوة, طبعا نصيحتي لهم لازم تكون عندهم اشتراطات صحية, لازم التزام بدرجة حرارة لحفظ الأطعمة, لأن بالنهاية هذه الأطعمة تروح للمن المجتمع اللي هو يأخذها يعني وتسمم فيها. فيفضل أنهم يتبعوا الاشتراطات الصحية ويتبعوا طريقة تخزين الأكل بطريقة صحيحة.
4: شخص مريض ولديه أعراض تنفسية وللأسف شديد يدخل أماكن المفتوحة دون أي احتياطات, تعليقك؟
5: سلوك خاطئ, لأنه يعرض الناس للعدوى بصورة سريعة.
4: أخيرا, إيش الخطأ الصحي اللي تتمنين ألا تريه مجدد في موسم الخريف بالتحديد الفترات القادمة بمشيئة الله؟
5: إن شاء الله السلوك الخاطئ.
4: اللي تتمني ما تشوفي مرة ثانية؟
5: أتمنى ما أشوفه اللي هو انتقال العدوى بصورة سريعة لكل مرضى. فأتمنى أنهم يتبعوا السلوكيات الصحيحة.
4: جميل، يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
4: شكرا لك.
5: شكرا.
4: بارك الله فيك.
5: شكرا حبيب على هذا الدعم. شكرا جزاك الله.
4: الله يسلمك. إذن وصلنا بهذا اللقاء والمحطة إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس. ربما الصحة أيضا في الأماكن العامة هي مسؤولية الجميع، إحنا ما نقدر نقول جهة معينة هي المسؤولة عن صحتنا في هذه الأماكن والتجمعات. قبل أن نبدأ بغسل اليدين أو يعني نأخذ طعام، نحسن حفظ هذا الطعام أو كمامة أحيانا نرتديها في وسط هذه التجمعات، أو قرار نتخذه بالبقاء بعيدا عن التجمعات العائلية أو اللقاءات أو الزيارات في حال شعرنا بأي مرض. سلوك أحيانا بسيط جدا ولكن يحمي ربما أشخاص كثيرين حولنا. مع نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة أكيد نصل إلى ختام البعد الخامس اللي استمر معكم قرابة شهر وأكثر من الآن من مدينة صلالة، وما ودنا إحنا كان يعني نقف في آخر لقاء، ولكن يمتد اللقاء إن شاء الله إلى ما بعد موسم الخريف هناك في استوديوهات الشبيبة في مسقط. من الخريف ربما يكون أيضا معكم يستمر مع زميل عيد الخويطري. شكرا لضيفتي في الاستوديو مرة أخرى الفاضلة وردة بنت علي الحبسي، وهي أخصائية أمراض معدية بالمستشفى السلطاني، وتحدثنا في كثير من الموضوعات فعلا المتعلقة بحياتنا أو بعض الممارسات الخاطئة. خريف يعني ازدحام، ازدحام يعني أيضا تكون عندنا ثقافة أنه إحنا نحمي أنفسنا. حاولنا بقدر المستطاع خلال هذه المدة أن نكون قريبين من كل الموضوعات الأخبار المحلية ونطرحها بشكل بسيط وعفوي، ونقدم دائما الإجابات حول كثير من التساؤلات، كثير من الموضوعات، كثير من القضايا اللي سعينا جاهدين أن نناقشها ونستمع للرأي والرأي الآخر من خلال المختصين داخل الاستوديو. تحيات فريق العمل في الإعداد الزميلة أشواق العمري، في الإشراف العام الزميل سالم الجساسي، في استوديوهات أيضا مسقط أنور الأشرف والزميل بدر البلوشي، وأيضا في الإخراج المرئي دائما رافقنا شبين. كنت معكم أنا حفيظ جعبوب، وتقبلوا تحيات وفريق العمل، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وللجنة أسبق ولفعل الطاعة أرغب بمناسبة المولد النبوي. ونسأل الله دائما تكون أيامنا مليئة بالفرح والسعادة والبهجة والنماء. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

0: وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

شبيبة وخليك

0: یک شنوی.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om

0: خليك شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: نماء لخدمات المياه، حط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: سمعت صحيح، فان هوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فان هوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد، استعد انطلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، نأخذكم في رحلة يومية في برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف أكيد مميزين في مختلف المجالات وحكايات تنبض بروح الموسم. من هنا من جاردنز مول بصلالة، مستمعي الكرام، نرافقكم في برنامج من الخريف، وهذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. برنامجنا مستمعين الكرام مشوار ساعتين من الساعة 6 لغاية الساعة 8 المساء، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج من الخريف على ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهنا في محافظة ظفار وفي صلالة على 98.5. وأيضا هذه تحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس. مستمعين ومتابعين الكرام، احنا في برنامج من الخريف راح نرافقكم إن شاء الله تعالى مشوار الساعتين. أيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر رقم الرسائل على 94777975. نعيد ونكرر الرقم على حسب طلب طبعا المخرج شبين على 94777975 لرسائلكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، وين ما كانت مواقعكم ومشاويركم المسائية هنا في خريف ظفار. احنا منتظرين رسائلكم والتواصل معنا، تعطونا انطباعاتكم آراءكم للأماكن اللي تزوروها. من الخريف هذا البرنامج مستمعي الكرام، فريق العمل أنا عيد الخويطري، بدر البلوشي، وأيضا سامي كليب وشبين، والمشرف العام على البرنامج من الخريف العزيز سالم القساسي. نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين في مشوار من الخريف.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: متابعين الكرام، في برنامج من الخريف، هذا البرنامج نقدمه لكم من جاردنز مول بصلالة، ويأتيكم برعاية فورد. مشوار ساعتين إن شاء الله تعالى، مختلف الفقرات المنوعة، وأيضا هناك ضيوف مميزين أكيد. وبإمكانكم متابعتنا مستمعين الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا بإمكانكم نستقبل طبعا رسائلكم على 9477795. أكيد تخبرونا عن المواقع اللي زرتوها في محافظة ظفار وفي خريف ظفار 2026. هذه الدقائق مستمعي الكرام، أو في هذه الفقرة التالية والقادمة، معنا ضيفة طفول بنت عكزون، قائدة عشيرة جوالات نادي ظفار، حيث تعد عشيرة جوالات نادي ظفار مستمعي الكرام، نادي ظفار الرياضي، واحدة من العشائر النسائية الفاعلة في محافظة ظفار، التي تسعى من خلال برامجها وانشطتها إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. فمنذ تأسيسها حرصت العشيرة على تقديم برامج نوعية تجمع بين الجانب الكشفي والرياضي والثقافي والخدمة المجتمعية، انسجاما مع رؤية الحركة الكشفية والإرشادية في تنمية مهارات الشباب وإعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية. نمسي بالخير على طفول. مساء الخير يا طفول في برنامج من الخريف.
2: مساء الخير، يعطيك الله الصحة والعافية.
1: شرفتينا ونورتينا.
2: لي الشرف أنا أيضا، يعطيكم الله الصحة والسلامة.
1: أهلا وسهلا. كذا مباشرة نقول عشيرة جوالات نادي نادي ظفار الرياضي. فكرة التأسيس، كيف جيت إنشاء عشيرة جوالة هنا في ظفار؟
2: نحن نعتبر أول عشيرة بالنسبة لجوالات نادي ظفار، بالنسبة للجوالات بشكل عام في السلطنة. فبالنسبة نحن كفريق عشيرة بدينا، يعني من العشيرة بدأت أساسا، تأسست الأساس العشيرة من المدارس،
1: من أيام المدارس.
2: من أيام المدارس. صحيح. أيوة. يعني أنت قبل أن نوصل نحن للجوالات في يوم ما كنا زهرات.
1: صحيح.
2: من الزهرات طلعنا وصلنا إلى المرشدات.
1: بالضبط.
2: المرشدات الجوالة يعتبر اللي هو الكشاف المتقدم.
1: صحيح.
2: ووصلنا الحمد لله إلى أنك نخلص الدراسة. طبعا ما تنتقل إلى الجوالة إلا بعد الدراسة.
1: ما بعد الدراسة.
2: يعني هي بالنسبة للجوالات اللي هم ملتحقين بالكليات، مخلصين الثانوية ملتحقين بالكليات أو الجامعات، أو أنك أنت كنت موظف.
1: نعم.
2: أي دائرة حكومية أو أي شركة وحبيت تنتسب للحركة الكشفية.
1: يعني هو شرط أساسي طفول أنه
2: بعد الدراسة.
1: من بعد الدراسة
2: يلتحقوا، ولكن مو نهاية الدراسة. أنت لازلت في كليات، ولكن أنه مش الفترة زي ما يقول قبل التخرج. يعني
1: جميل.
2: في عندك في الكليات في جوالة، وفي عشائر موجودة في جامعات نفس الشيء موجودة.
1: بالضبط.
2: فنحن لكن مش إن فترة الدراسة اللي هي من الابتدائي إلى الثانوية.
1: نعم.
2: إلى الثانوية هذه مرحلة الزهرات إلى المرشدات، من بعدها تبدأ الجوالة. أيوة بالضبط.
1: جميل. الرؤية والرسالة اللي انطلقت منها العشيرة منذ البداية وكيف تطورت مع مرور السنوات؟
2: الحمد لله. فنحن كفتيات، يعني تجمع الفتيات، تتعرف الحركة الكشفية هي متجمعة ما بين عدة ما فيها يعني فرق ما بين كبير وصغير.
1: نعم.
2: ما فيها فرق ما بين هذا شاب وهذا صغير السن.
1: جميل.
2: الحركة الكشفية تنطبق على الكل، ما في فرق إنه مثلا أنا أحدد لك سن المشارك. بإمكاننا نحن نجمع، وإحنا أساس الجوالة متجمعين تبارك الرحمن من كل الفئات.
1: جميل.
2: الكبير والصغير، ولين كوننا مجموعة. هي العشيرة عبارة عن مجموعة.
1: جميل.
2: ولهذا المجموعة تتكون من بعد البطولة، بعد المدارس. فنحن كطالبات كنا زي ما تقول خاص تعودنا على بعض، وصلنا إلى ما بعد الدراسة، وتجميعنا الأساسي هي كان ما نقصر في وجودها.
1: يعني أنتم مرافقين بعض من أيام المدرسة.
2: أيوة. وبعد كذا تعرف
1: بعض.
2: أنت لما الناس تشوفك يصير في شغف، أو أنه أول حاجة كان عندنا هو لون اللبس.
1: صحيح.
2: نحن كطفولة لون اللبس هذا، أنك أنت في أيام الزهرات والمرشدات تحس اللون، أنت فرق ما بينك وما بين الطلبة اللي في المدارس.
1: صحيح.
2: يوم توصل أنت الحين للجوال، أيام ما كنا نحن في المرشدات متى بنلبس اللون الكحلي اللي هو مال الجوالة.
1: أيوه.
2: يوم كنا نروح للمعسكرات نقيم المعسكرات ونحضر فيها لابسين اللبس الرصاصي. متى نكون واقفين الصف اللي واقفين فيه المعلمات وهم يوقفوا يشدون. أيوة. نحن عط الطابور اللي واقف
1: لحظات فخر
2: لحظات فخر. متى أنا أوقف هذا الصف اللي هم واقفين فيه؟ ترى حلم ما تحصل. يمكن كل البنات عندهم نفس الفكرة بس لا في مجموعة منها عندها ميول إن أنا أريد أوصل أطلع.
1: صحيح.
2: متى أنا أوقف هذاك الصف؟ بس مجرد إن إحنا خلاص دخلنا مسار الجوالة وصار عندنا مكانة أتحصل إنه نحن جينا كانت أول عشيرة للعلم أول عشيرة جوالة تحضر مخيم الكشافة والمرشدات اللي هو يكون سنويا في الخريف.
1: أيوة.
2: اللي يكون في قبل أشهر كانت أول عشيرة تحضر المخيمات عشيرة نادي ظفار.
1: عشيرة نادي ظفار.
2: نادي ظفار وكان عندنا مخيم كده صغير مرة محدد لنا نحنا وكان عندنا.
1: متى كان تقريبا في عام تذكري؟
2: الله هذا أيوة كان تقريبا في 2011 يعني ما بعد 2011 كذا في على خريف يعني لأن إحنا تأسست يعني اعتبر تأسست عشيرتنا في 2011 في نوفمبر ما بعده يعني في سنة 2012 تقريبا.
1: نعم.
2: نحن كنا حاضرين معهم أول معسكر.
1: جميل.
2: فمرة كنا صغار يعني وبداية زي ما أقول أول مرحلة نطلع فيها للجوالة بعد التقليد. فاحنا في هذه السنوات طبعا إحنا ما نلبس هذا الفولار البني.
1: أيوة.
2: نلبس الأحمر اللي هو يشكل علم عمان كامل.
1: صحيح.
2: الحين أنت توقف شوف لك قائدات قدامك متوقف مع قائداتي وأكون أنا في هذا المنصة.
1: أيوة.
2: يصيروا معتمدين علينا يعني
1: متى يجي اليوم
2: يجي دورنا. فقصصنا جميلة جدا يعني. أيوة. نحن نعيشها في فترة المخيمات.
1: جميل.
2: فمن هنا تم تأسيس هذا الشزمة الفريق العشيرة كلها كامل عندك أنت العشيرة أساسا عندك تتكون من رهط عندك أقلها شيء أن يكون عندك 12 بنت
1: 12 بنت
2: في العشيرة الوحدة
1: في
2: اللي هو رهط يعني احنا نقول له رهط.
1: رهط
2: فلازم يكون عندك اقلها شيء 12 وبعدها تجي. كمل الرهط اللي بعده ونحن مسمياتنا زي ما انت تعرف مسمياتنا اسامي من الاسامي الدينية يعني مسامي مثلا اعوذ بالله من الشيطان خديجة فاطمة أبو بكر وانت رايع الأسماء هذه. أيوة. ما نسمي أسماء غريبة أو أنها خارجة عن الدين لا بالعكس
1: صحيح
2: يعني أسماء عربية. ميولاتنا كذا دينية تربوية علمية مجتمعية ما نخرج منها يعني.
1: جميل. بس لو نرجع للبداية بعدنا شوية طفول
2: حيب.
1: اللي هي الشغف والقصة اللي خلت مثلا طفول تلتحق بالعشيرة.
2: الشغف الشغف هو يا ابو الله واسع صراحة.
1: حد يعني من مثلا من القائدات.
2: أيوة قائدتي الملهمة هي الأستاذة سلوى اليافعي يعطيها الله الصحة والعافية
1: وجهها
2: كل التحية. هي المشرفة العامة بالنسبة للعشيرة في النادي ظفار وكان دائما تحرص على أنه نحن نكون متواجدين دائما في مواجهة أي عمل تطوعي أي عمل اجتماعي مجتمعي في أي عمل. ففترة من العمر أنه ما شاء الله نحن طبعا التحقنا مبدئيا زي ما قلت لك في المعسكرات بعد كذا التزمنا أن نحن يكون مثلا عندنا عمل خاص فينا نحن كجوالات اللي هو رعاية المسنين وصرنا نعمل دورات ونسوي حفلات يعني نختار التاريخ التأسيسي هو طبعا دولي يوم المسنين فكنا نقدم أكثر من برنامج يعني مع الكبار السن ونتواجد معهم عندك في رمضان نعمل لهم زيارات للبيوت.
1: جميل.
2: مع الأعياد نروح أعياد نعايد عليهم عاد بالهدايا وهذا يزيد عندك شغف في الحب الوطني والتطوعي ودائما أحرص على أنه أي بنت يعني حابة تدخل مجال الجوالة ترى نحن ناس متطوعين بحت يعني لا تفكري انك انت
1: وما اجمل العمل الانسان لما يكون
2: جدا ترى تحس فيه راحه نفسيه.
1: أكيد.
2: يعني انت ما شايل الحين مبلغ ولا انت طالع من هذا المكان ان حد دافع لك فلوس لا انت قدمت شيء لوجه الله.
1: وخلينا اقول لك طفول اقطع كلامك
2: لا
1: احنا كعمانيين قبلنا على العمل التطوعي وحب الخير وحب العمل.
2: أكيد.
1: والتعاون وروح التكافل موجوده. لكل عمل اكيد في تحديات
2: في
1: عقبات
2: العقبات والتحدي تحصل
1: أيوة إذا كنا إحنا نتكلم عن العنصر النسائي في العشيرة عشيرة الجوالات أيضا مرتبطة بالسفر مرتبطة أيضا بالترحال مرتبطة أيضا بإقامة المعسكرات
2: حقيقة.
1: فبالتالي يعني نقول النساء ممكن تكون أكثر تحدي من العنصر الرجالي مثلا في
2: هو حقيقي يعني في تحدي كبير بالنسبة للنساء في هذه النقاط ونحن ممكن نحن نتعرض لأكثر من موقف بالنسبة للتحديات ولكن نحن كبنات والقائدة منا ما مقصرة صراحة يمكن نوعا ما كنا نحس بذاك الحس القوي بالنسبة للتحديات لأن كان النادي والأستاذة سلوى
1: مذللين الصعاب
2: بالضبط. أيوة فكنا نقدر يعني، بس في مواقف لا فيها تحدي اللي هي بالنسبة لزي ما قلت التواصل ما بيننا وما بين المحافظات، إنه نحن محافظة ظفار نعتبر بعيد شوية، فإنه نحن نكون متواجدين معهم أول بأول يبان يعني نتعرف تكلفة الرحلات والتواجد. فالحمد لله
1: الحمد لله. احنا راح نرجع طفول اكيد للحديث اكثر عن عشيره جوالات نادي ظفار الرياضي، ولكن مستمعينا بعد هذا الفاصل.

0: إيجارك صار علينا مع فان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
2: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول، والبرنامج الذي يأتيكم برعاية فورد من الساعة 6 إن شاء الله تعالى للساعة 8، وإحنا في ساعتنا الأولى من البرنامج. كنا قبل الفاصل مع طبعا ضيفتنا، ضيفة برنامج من الخريف طفول. كنا نتكلم عن التحديات، نتكلم عن العقبات، وانت ذكرتي لي ما يتعلق بالمحافظات وبعد محافظة ظفار ربما عن بقية محافظات سلطنة عمان. فكيف يتم التعامل مع مثل هذه التحديات؟
3: هم يتعاملوا معها بطريقة التي هي أحسن وأفضل، يعني أن قدروا يوصلوا فيها متواجدنا. في أوقات يعني صادف أنه نحن يطلب أن نحن ما نكون متواجدين، يعني
2: أيوة.
3: ليش؟ لأنه يكون الفترة مثلا جاي لك قرار أو مثلا نزول عمل سريع جدا ومحتاجين فيه الردود تكون سريعة. في هذه الحالة مثلا عندك نحن محافظة ظفار أو مثلا محافظة مسندم أو هذا عن المحافظات البعيدة الداخلية أو وين كان، نحن يعتبر شوية صعوبة أن نحن نوصل في هذاك الحد، وأنك أنت تحصل مثلا البنات.
2: نعم.
3: أنك أنت تفرغة البنات تعتبر شوية صعبة. أكيد. ومن هذه التحديات اللي هي مثلا موافقة الأهل في المشاركات، يعني موافقة الأهل أن البنات تشارك مثلا خارج المحافظة أنها توصل إلى مسقط ومثلا تتغرب مثلا.
2: بالضبط، أنا هذه النقطة اللي أتكلم عنها.
3: أيوة. فهذه التحديات نوع ما يعتبر اعتمد. ليش إحنا قلنا لك إن الجوالة بشكل عام بعد المدارس هنا البنت صارت أكبر وأرشد.
2: بالضبط.
3: إن نحن نقدر نعتمد صح. عليها في المشاركات.
2: صحيح.
3: في أساسا برامج بالنسبة للجوالة هي الترحال أو إنه كيف تبقى على قيد الحلا قيد الحياة في فترة المغامرة اللي أنت بتعيشها، وهذه واجد تكون موجودة. ممكن نأخذونهم مع في البحرية. يكون في برامج تأخذ مثلا من أسبوع أو في من 6 أشهر. نعم. فأنت هذا البنت هل هي مهيئة إنها تكون موجودة في هذا المكان أو لا؟ فهذه من النقاط التحدي في اختيار الجوالة والمشاركة فيها،
2: في اختيار العناصر،
3: في العناصر كل جدا أكيد. نعم. هذا ضرورية يعني بالنسبة للتمثيل، لأنك أنت بتروح تمثل محافظتك وبعد كذا بتحب تمثل البلد.
2: صحيح.
3: فأنت محتاج لأنك أنت اختيار يقين جدا.
2: بالضبط. الفكرة ظهرت مؤخرا اللي هي نقول بكرة إن شاء الله تعالى راح يكون ختام بطولة كرة اليد لعشرة الجوالات. كيف جاءت الفكرة أنكم تقيموا مثل هذه البطولة طفول؟
3: هي الفكرة نحن كجوالات نادي ظفار بالتحديد كعشيرة نادي ظفار، نحن ما بين كل العشائر العشيرة تقريبا الوحيدة اللي تدخل في مجال الرياضة، داخلين في مجال الرياضة، يعني عناصر الفتيات اللي موجودة كلها كامل نشارك من ضمن البطولات يوم المرأة، من ضمن بطولات الاتحاد العماني بالنسبة لها تكون في شهر 4. فنحن عندنا واجد البنات ما شاء الله مشاركين في هذه الناحية. ففكرة مني أنا أنه بعد ما أنا تقلدت بالشارة الخشبية
2: تستاهلك الخير
3: أعطيك الصحة، فكانت أن هذه أول مبادرة حبيت أن أنا أقوم فيها.
2: جميل.
3: إثبات وجود أول شيء، ويعني أعطيهم هذا الثقة إنه في يوم من الأيام أنتوا لبستوني هذا الفولار وما ردكم تحسوا إنه أنتوا كان خسارة يعني إن أنا لبسته فيه.
2: محل ثقة.
3: أيوة بالضبط. وأنا محل ثقة. نعم. لهذا لهذه الشارع.
2: صحيح.
3: وهذه كانت بدايتي الأولى زي ما يقولون التحدي الأول بالنسبة لي إن أنا أكمل هذه البطولة على خير وعافية وأن تقوم بنجاح لي ولعشيرتي وأيضا وللمحافظة.
2: أكيد. إحنا نقول إنه بكرة إن شاء الله تعالى متابعي الكرام ختام هذه البطولة، بطولة كرة اليد طبعا لعشيرة الجوالات في محافظة ظفار وتحديدا نادي ظفار أو في ملعب آخر تقام البطولة.
3: لا، بتكون تقام في مجمع السعادة الرياضي.
2: مجمع السعادة الرياضي.
3: أيوة بالضبط.
2: مجمع السعادة الرياضي. تقريبا كم عدد اللاعبات المشاركات؟
3: المشاركين.
2: وعدد الفرق أيضا.
3: بشكل عام الشيء المشاركة كامل. نحن عدد الفرق ما شاء الله المشاركة 7.
2: 7 فرق.
3: وكل فريق فيه 12 بنت.
2: المحافظات.
3: أيوة. على مستوى السلطنة كامل.
2: مستوى السلطنة.
3: أيوة. نعم. فالمشاركين وصلنا إلى 84 بنت.
2: 84.
3: تبارك. أيوة.
2: جميل.
3: فهذه المشاركة تعتبر الأولى بالنسبة لكل العشائر. والتجربة الأولى لغالبية العشائر.
2: أكيد.
3: ولله الحمد. وأنا يسعدني أني جالسة أشوف الراحة النفسية فيهم، أنه يعني زي ما تقول أول يوم لما هم واصلين ودخلوا المباراة في ثاني يوم اللي يلعبون يعني تحصل توتر.

0: واليوم
1: في البدايات يعني
0: البدايات
1: فعلا. أكيد دائما كذا البدايات.
0: فاليوم أنا كنت طلعتهم كذا طالعين رحلة يعني خلوية.
1: نعم.
0: أشوف زي ما تقول شغف البنات لازال الحين بادي. هم يقول إذا نكمل أسبوع الحين. نحن الحين تونا بدينا
1: لسه
0: يعني. بدينا نتدخل في بعض. بدينا نفهم بعض. حابين الفكرة. قلت لهم إن شاء الله يكون أعوام قادمة بإذن الله. ويكونوا أنتم بأقوى ما أنتم ما عندكم. وزي ما يقولون التحدي واقف يعني بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. يعني هي البداية كانت متى؟
0: بدايتنا كانت انطلاقتنا في 22/8. أيوة بالضبط.
1: وبكرة إن شاء الله تعالى
0: بكرة إن شاء الله
1: 27.
0: لا بكرة يوم 27 هو ختام الفعالية.
1: ختام الفعالية
0: إن شاء الله.
1: كل التوفيق إن شاء الله. راح يكون في مجمع السعادة.
0: راح يكون
1: مجمع وتحت رعاية من؟
0: تحت رعاية الدكتورة منى السعدون أعطيها الصحة.
1: دكتورة منى
0: وعميدة.
1: نعم.
0: عميدة تمريض في جامعة ظفار.
1: جامعة ظفار.
0: أيوة.
1: نقول لهم كل التحية أكيد. وهذا أيضا دعوة نقول.
0: أكيد
1: دعوة المهتمين
0: المهتمين في الرياضة بشكل عام. وأتمنى أن نكون بكرة إن شاء الله يكون حاضر معنا لفترة صباحية إن شاء الله. بنبدأ من الساعة 9 إلى ختامها إن شاء الله 11:30
1: بإذن الله تعالى. كل التوفيق
0: فريقين يعني كلها أربع فرق تعتبر
1: أربع فرق.
0: الأول والثاني والثالث والرابع إن شاء الله.
1: التنظيم اللي هو نقول مثلا الاستعداد أيضا الاستعداد اللوجستي لهذه البطولة. وإحنا نعرف أنه 84 يعني لاعبة شاركت في هذه البطولة من مختلف ولايات سلطنة عمان. ما في كان تحدي جداً معين؟
0: تحدي جدا.
1: كيف قدرتوا انكم تجمعون في فترة؟ ومتى كان الاستعداد والتحضير لهذا؟
0: لا هو الاستعداد صار عندنا نحن صار تقريبا 3 أشهر.
1: نعم.
0: يعني من قبل 3 أشهر احنا مكملين سنة ونحن نرتب الأمور يعني زي ما تقول اللوجستية بداية اللي هي الرسائل الرسمية والاتفاقية وأول جزئية اللي هي اتفاقية الفرق اللي بتشارك في البطولة.
1: جميل.
0: يعني أنت ما تقدر تتكلم عن البطولة وتنفيذ البطولة إلا بعد أنت تتأكد أنه فعلا عندك مشاركين.
1: صحيح.
0: وفي عشائر فعلا حابة الفكرة وحابة التجربة واللي هو أساسا متعود على المشاركة. فهذه أول نقطة كانت تحدي الأول. ولكن تبارك الرحمن كان في جدا قابلية من القائدات ومن العشائر ومن الأندية ومن الكليات ومن الجامعات وأيضا من الجمعيات المرأة العمانية. ما قصرن صراحة.
1: كل التحية نوجهها
0: لهم. يعطيها الصحة والعافية. ما قصر كل التحية لهم.
1: النتائج الإيجابية اللي راح تخرجوا منها وإحنا نقول بكرة هو الختام.
0: بكرة.
1: برأي طفول النتائج الإيجابية من يعني بعد ما احتضنتوا هذه البطولة.
0: الحمد لله النتائج الإيجابية اللي هي الوجوه المبتسمة اللي الحين يعني وصلت معاي لآخر لحظة. الشغف اللي أنا جالسة أشوفه الحين في الفتيات. الكلام الطيب اللي جالسة أسمعه الحين من كل الجهات اللي هم كانت دعمونا لوجستي واللي دعمنا رسميا رئيسيا واللي دعمنا بالتنظيميا.
1: صحيح.
0: وإن الحين صارت في حب للعبة نفسها إنها جاية بشكل آخر ما إنها يعني ملتزمة بمكان مجال معين.
1: صحيح.
0: حتى إنه اللي يحضروا وجايين يشوفون البطولة يقولون يعني حتى لو هي بطولة كرة اليد بس فيها ملسم ما بكذا بلسم وروح الحركة الكشفية لازالت موجودة.
1: تعزيز الروابط الاجتماعية
0: بالضبط.
1: أكيد
0: بالضبط.
1: ونشر ثقافة الرياضة النسائية في المجتمع
0: ضرورية.
1: العماني. هل هناك مشاركات أو زيارات دولية لعشيرة جوالات نادي ظفار؟
0: بالنسبة لعشيرة نادي ظفار لا ما صار فيها دولية. هي كلها داخلية في السلطنة.
1: داخلية.
0: أيوة إن شاء الله. ولكن بإذن الله
1: تأمل إن شاء الله تعالى
0: نطمح إلى هذا الشيء بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى أكيد بعد هذا النجاح
0: إن شاء الله
1: خطط قادمة نقول إن شاء الله تعالى من هي النسخة الأولى
0: أكيد
1: الموسم القادم بإذن الله تعالى تكون النسخة الثانية.
0: نتمنى ذلك. وزي ما تقول أنت تدخل المغامرة وتفكر انك انت توصل تنفذ شيء وتقول خلاص الحمد لله انا نفذته. ففجاه تحصل الناس اللي حولك الكل يقول لك لا يعني اللي طبطب على كتفك يقول لك لا تفكر انك انت ترجع ورا.
1: صحيح.
0: انت لازم تتقدم على
1: لازم
0: قدام
1: لازم تروح للامام
0: على الامام. فهذا الشيء اللي انا الحين يعني التشجيع اللي جالس اسمعه من الجميع وان شاء الله الفرصه القادمه جايه باذن الله.
1: زين بعد لعب كره اليد في العاب اخرى قادمه ان شاء الله
0: باذن الله. وهذه لازم نفكر فيها ولازم نشتغل عليها. ليش؟ لأن مش كل العناصر اللي موجودة عندك في العشائر تحبها لكرة اليد فقط.
1: صحيح.
0: في رياضات أخرى.
1: في رياضات أخرى
0: كرة السلة أو كرة الطائرة عندك ألعاب القوة. نحن اللي اكتشفنا في البطولة نفسها إنه في بنات أساساً يلعبوا لعبة ألعاب القوة اللي هي مثل الركض وفي القلة وفي الرماح فتجيك يعني سبحان الله إذا نحن ما كنا نعرف هذا الشيء عندكم. نحن نشارك بس داخلي مع المدارس. خلص عاد انتم كبرتوا الحين ما في مدارس. فنحن الحين قد دور ان نحن نشتغل الجوالة نثبت وجودنا. ما نرفض او نقول نحن ما راح نكون من الحركة الكشفية بالنسبة للمخيمات والمعسكرات، لا هذا حقنا.
1: صحيح.
0: هذا اللي في دمنا ما يتغير يعني.
1: أكيد.
0: ولكن ندخل هذا البرنامج مع هذا البرنامج، يعني زي الصيفي موجود والبطولات موجودة إن شاء الله.
1: بالضبط بالضبط. أبرز المبادرات اللي أطلقتها العشيرة مؤخرا طبعا قلنا اللي هي بطولة كرة اليد.
0: بطولة كرة اليد.
1: في مبادرات قادمة إن شاء الله تعالى على مستوى نقول المستوى الاجتماعي.
0: أيوة إن شاء الله. في، ولكن حتى للحين يعني ما أقدر أقول لك يعني زي ما يقولوا ما أقدر ننشر إيه بتكون بأي طريقة، بتكون بإذن الله والأفكار مطموحة إن نحن نسعى إلى البطولة الثانية إن شاء الله، وما نعرف كيف بتكون بأي طريقة. أيوة. كانت بتكون كرة اليد ولا بتكون كرة الطائرة أو بنسعى لأي اتجاه اللي هو الأول. هو كرة اليد تعتبر خلاص زي ما يقول ما فيها رجعة، خلاص أنت وصلت عاد.
1: صحيح.
0: استمر وإن شاء الله القادم أفضل.
1: أخذتوهم في جولة اللاعبات؟ أيوة. المشاركات أخذتوهم؟
0: أخذناهم في جولة، أخذناهم خارج، دخلنا طبعا رحنا للمحافظة، طلعنا الجبل.
1: أيوة.
0: اللي هو جبل أتين.
1: نعم.
0: كاستراحة الغداء أنه البنات يأخذ أجواءهم، وبعد كذا نزلنا على أساس أنه البنات يروحوا يأخذوا. ما تعرف أنت سوق الحافة وحين صلالة. نعم. هو المكان الجديد الحين بالنسبة للمحافظة والانطلاقة الجديدة.
1: صحيح.
0: فهذه بصمة إن لنا نحن أن البنات يوصلوا لهناك ويأخذوا فيها التقاطات الصور.
1: صحيح.
0: على إثبات أنه وجودهم في خارج نطاق البطولة يعني.
1: يعني نقول الجانب الترفيهي.
0: الجانب الترفيهي حاضر.
1: يستاهلن. يستاهلن. في ختام هذا اللقاء طفول، إيش الرسالة اللي تبدي توصليها للفتيات والنساء في محافظة ظفار وأيضا نقول سلطنة عمان؟
0: أعطيك الصحة والعافية. أنا بالنسبة الكلمة أريد أوصلها إلى لاعبات كلهم بشكل عام، أولا أبدي فيهم هم اللاعبات، الله يوفقهم إن شاء الله. اللي ما حالف الحظ هذه السنة إن شاء الله يحالف الحظ في الأعوام القادمة ولا يتوقفون عن الرياضة. فالرياضة هي أساسا قبل نحن ما نفكر في الكؤوس وفي الوصول والميداليات، فكر
1: والتتويج
0: في
1: والتتويج
0: وغيره. فكر في لياقة البدنية.
1: صحيح.
0: إن الحياة أنت محتاج إلى لياقة بدنية. وأتمنى منهم كلهم إنهم هم يحافظوا على هذا اللياقة، على هذا زي ما قلت التطور في الرياضة والروح الرياضية مطلوبة.
1: أكيد.
0: إن شاء الله والقادم أفضل. وأشكر كل قائدة حضرت في هذه البطولة وكل فتاة يعني موجودة في حياتها العامة إنها تمارس الرياضة، وهذا مو غلط. فنحن كنا متكاتفين ويد واحدة، ونرحب بكل بنت حابة تدخل مجال الحركة الكشفية. فمجال الحركة الكشفية جدا متسع وواسع، وفي ما تحبون أنت يعني تكون متقلد في يوم من الأيام وتلبس الشارات وتلبس، تعرف نحن حياتنا مثل العسكرية يعني، أنت ترفع درجة. صحيح. إلى درجة ثانية. صحيح. والله يوفقنا ويوفق جميع المسلمين.
1: آمين.
0: وكل الشكر اللي قاموا معي في تنظيم هذه البطولة، وكل الشكر لكل الجهات المعنية، من جهات حكومية وزارة التربية والتعليم.
1: نعم. الاتحاد وزارة التعليم.
0: أي وزارة التعليم. الاتحاد العماني أشكرهم على وقفتهم عندنا، وزارة الثقافة والشباب والشركات الداعمة اللي هي شركة تسنيم وشركة رويال، شركة عندك الصفوة وقفتهم جدا جميلة، أوكيو بالمثل يعطيهم العافية ما قصروا، والشركات الصغيرة اللي هو ام دي والأخوان الصاعدين الحين في السوق يعطيهم.
1: نعم.
0: العافية.
1: أكيد.
0: ما قصروا، واستكانة أيضا ما أقصر فيه، والأخت ندى فوتو على تغطيتها.
1: نعم.
0: لهذه البطولة.
1: وحنا نشكرك بدورنا ونشكرك أكيد الجهات الراعية.
0: أكيد.
1: والداعمة سواء كان القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك أيضا الأفراد. شكرا لك الطفول عكزون قائدة عشيرة جوالات نادي طفار. مستمعينا ومتابعينا احنا نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب وراجعين إن شاء الله لبرنامج من الخريف.
0: يعطيكم العافية.
2: خمسة مصر 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23-20-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم. في جامعة ظفار اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: سمعت صحيح، فان هوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فان هوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج من الخريف

رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج من الخريف من هنا من موقعنا بجاردنز مول. هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. احنا معاكم في مشوار ساعتين وما زلنا في ساعتنا الأولى من البرنامج من الساعة 6 ل 8 المساء. مستمعينا الكرام، كان قبل الفاصل معنا قائدة عشيرة جوالات نادي ظفار الرياضي طفول عكزون، وكان الحديث أكيد عن مبادرات وأيضا أنشطة عشيرة الجوالات بنادي ظفار الرياضي. الحين مستمعي الكرام احنا راح نروح لأخبار خريف ظفار 2026. من الأخبار مستمعينا، يضم 11 ثقافة عالمية ويدعم الأسر المنتجة والأمن الغذائي عالم القارات وجهة ترفيهية وتسويقية مبتكرة تثري موسم خريف ظفار 2026 في سهل إتين. تعد فعاليات عالم القارات إحدى أهم الوجهات الترفيهية بمنطقة سهل إتين في ولاية صلالة، إذ تمثل وجهة ترفيهية وتسويقية وسياحية متكاملة تقام لأول مرة مستقطبة أعدادا غفيرة من زوار المحافظة للاستمتاع بتجربة تتكامل فيها الثقافة بالترفيه والتسوق خلال موسم الخريف خريف ظفار 2026. وأكدت الجهة المبتكرة والمشرفة على تنفيذ المهرجان أن هذا المشروع يأتي ليضيف بعدا سياحيا وثقافيا جديدا للموسم، حيث يجمع في مرحلته الأولى ثقافات ومذاقات وأجنحة ل 11 طبعا دولة من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد. وتتميز واجهات الأجنحة بتصاميم هندسية تعكس الهوية المعمارية والتراثية للدول المشاركة، وفي مقدمتها سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، مما يتيح للزوار فرصة التعرف على حضارات متعددة عبر تجربة بصرية وثقافية فريدة. وفي إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، حرصت الشركة المنفذة على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والأسر المنتجة من خلال توفير 25 محل تجاري مجهز بالكامل بالمجان، بما يساهم في تمكين الكوادر الوطنية وعرض منتجاتهم أمام الأعداد الغفيرة من زوار الموسم. هذا خبرنا مستمعي الكرام من أخبار خريف ظفار 2026 اللي نتحدث عنه طبعا هنا، انه عالم القارات كوجهة ترفيهية وتسويقية مبتكرة تثري موسم خريف 2026 في سهل إتين. احنا معاكم مستمعينا مواصلين برنامج من الخريف، انتظار ايضا تواصلكم معنا على رقم البرنامج على 9477795. وأيضا مستمعينا نرحب بكل من انضم لمتابعتنا من خلال منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وإحنا نرحب أكيد برسائلكم على رقم البرنامج ذكرنا قبل شوية من خلال المواقع اللي تزوروها في خريف 2000 خريف ظفار 2026. رح نطلع لفاصل وبعدين إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم فقرات البرنامج.

0: هي راحوا للمناطق الباطنة
1: وصلوا لأماكن متأثرة. نعم
0: متأثرة سواء الشرقية أي أماكن تتأثر تلقاهم ما شاء الله يد وحدة. فإيش اللي جبرهم؟ ما جبرهم،
1: جبرهم
0: حب الخير،
1: حب العمل.
0: إحنا تكاتف، والسلطان الراحل طيب الله ثراه، السلطان قابوس بن سعيد الله يغفر له ويرحمه،
1: آمين،
0: كأن زرع هذه البذرة في كل بيت عماني من مسندم إلى ظفار، إن طيبة الإنسان تلقاها في كل مكان. ما تقول إن هذا بدوي ولا هذا حضري، لا لا لا لا، تلقى مرة كأنه دخل بيت وزرع فينا هذا الحب للوطن وهذا الانتماء للوطن وهذا الحب المجتمع التطوعي. فهذه سبحان الله غريزة في الإنسان العماني، الإنسان العماني تربينا فيها من نعومة أظافرنا من أوائل الحكم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله دائما السلطان هيثم خير خلف لخير سلف، الحمد لله احنا
1: الحمد
0: في
1: لله.
0: الحكم
1: الحمد لله.
0: السلطان هيثم ايضا هذه الاعمال نشوفها يدعمها، يعني دائما هويه الانسان العماني تكون متواجده.
1: اذا ام عمار العبده بنت عبيد الجنيبي، شكرا جزيلا لك، احنا سعدنا باللقاء معك. نعم. ونتمنى لك ان شاء الله تعالى كل التوفيق باذن الله.
0: الله يسلمكم، وأنا أسعد صراحة بهذا اللقاء، يعني صراحة في الأجواء الخريفية، ونتمنى إن شاء الله الاستمتاع للجميع، يعني ولو إحنا في نهايته، يعني إحنا جلسنا شهر ولا حسينا بالوقت، نقول لو عندنا إجازات هنا تستمر على المدارس وكذا كنا جلسنا، ولكن الحمد لله هذه الطبيعة الخلابة اللي حبها فيها محافظة الظفار صراحة هي نعم من نعم ربنا علينا الحمد لله. وخريف صلالة احنا دائما نشوف من تطور في تطور دائما يعني. أكيد. ونشكركم على هذا اللقاء وجزاكم الله عنا ألف خير.
1: شكرا لكم عمار. اذا متابعينا احنا راح نطلع لفاصل، ومن بعدها ان شاء الله مستكملين معاكم فقرات برنامج من الخريف.
2: خلصنا شبيبة 97.5 مسقط و98.5

معنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا، ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود، ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج من الخريف، واحنا في وعلى اخر طبعا دقائق البرنامج من الخريف اللي نبث لكم صوت وصوره على اليوتيوب وايضا على منصه اكس، واللي يستمعونا طبعا هذه تحيه ايضا للي يستمعونا عبر ترددات اذاعه الشبيبه 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنه، وهنا في محافظه ظفار تحديدا صلالة على 98.5. قبل الدقائق أو قبل أن نطلع فاصل المستمعين الكرام، كانت معنا الضيفة أم عمار العبدة الجنيبي، واللي كانت لها أيضا مشاركات عديدة، منها شاركت في دعم مسيرة الولاء والعرفان عندما تولى مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. هذه المسيرة اللي انطلقت من مسقط لظفار، والذكرى الخامسة لتولي مولانا جلالة السلطان مقاليد الحكم في البلاد. مستمعين ومتابعينا، احنا نروح لطبعا محطتنا الأخيرة في برنامج من الخريف، وللزميل العزيز علي باقي. علي باقي موجود في قرية سماهرة، مساك الله بالخير علي.
1: مساء النور سعيد، ونمس بالخير والمحبة لمتابعينا ومستمعينا الكرام. طبعا اليوم محطتنا ربما تكون مختلفة عن الفترات الماضية، نحن اليوم أيضا في أحد نقول الأجزاء أو الأجنحة الخاصة بالجانب التسويقي لموسم الخريف لهذا العام 2026، وجميل طبعا هذا التجوال الذي يرصد مختلف الفعاليات، مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والتجارية وأيضا حتى الاستهلاكية. اليوم أيضا نحن في المعرض الموجود في قرية مهرم التراثية والسياحية، وطبعا هذا المكان يختص العديد من الزوار من الأسر، خاصة وأنه أيضا من المواقع التي يرتادها الكثير من السياح، خاصة بعد الفترات ما بعد المغرب مباشرة، نظرا لأيضا الخيمة الاستهلاكية أو المعرض الاستهلاكي الموجود. فطبعا جميل هذا التجوال، وجميل أيضا أن نصادف مجموعة شباب أيضا متجولين ما شاء الله في زوايا مختلفة من هذا المكان من محافظة شمال الشرقية. مساء الخير أخي، حياك الله، نتعرف عليك ومن أي ولاية؟
2: ناصر العمري من ولاية جعلان بنك وحسن جنوب الشرقية.
1: الشرقية، والنعم فيك في الأطراف. طبعا نتحدث عن زيارتني هذا المكان.
2: والله هذا المكان أعتبره متميز في هذا القريب، ونشكر بلدية ظفار على جهودها والوزارة الأخرى على الجهود المستمر لتطوير القريب في كل سنة حسب تطور أكثر.
1: طبعا المعارض الاستهلاكية أو المواقع التي تتوافد إليها كثير من الأسر هي متنفس آخر كجانب تسويقي كجانب أيضا استهلاكي.
2: نعم نعم، هذه الأماكن يعني تحت الفرصة للبراندات والعلامات التجارية أنها يعني تتوسع في هذا المكان ويعرف هذا الخاص.
1: طبعا نجد ونلاحظ أيضا الزوايا المستوى يعني الموجودة بالزي العماني، باللبس التقليدي العماني، أيضا بالطابع العماني حاضر في مثل هذه.
2: نعم نعم،
1: تحدث عن أهمية هذا الموضوع.
2: والله أهمية هذا الموضوع يعني ينتقل في الخليج للزوار، يعني نظروا لهذا التقاليد ولهذه يعني الأزياء المختلفة في العالم، فيأخذوا فكرة عنها.
1: جميل أيضا أن يأخذ هكذا يعني تحف وهدايا نقول من الطابع العماني، سواء كان عن القلاع عن الفصون أي عن المعالم السياحية والأثرية اللي تطلق.
2: نعم نعم،
1: تحدث عن أهمية هذه الأماكن السياحية أيضا.
2: والله أهميتها هذه ترجع إلى تاريخ عمان بداية، وأن تاريخ عمان يعني تاريخ عريض لا يضيع، ولازم يعني يكون الاهتمام يحافظ عليه.
1: شكرا لك أخي ناصر، وانتقل أيضا إلى ضيف آخر مساء الخير.
3: تنور،
1: حياك الله وسهلا.
3: بحييك،
1: نشوفك ما شاء الله شاشف اليوم. كيف كانت جولتكم من الصباح والظهر والعصر؟
3: والله كانت جولة جميلة.
1: ما تعرفت عليك؟
3: عبد الرحمن شعري.
1: نعم
3: نعم، حالك من جنوب الشرقية جعلان بني وحسن.
1: نعم
3: نعم، حالك.
1: كانت لقى بالقليل بأنه هذه المعارض الفلكية هي أيضا إضافة ونقلة للزائر السائح أيضا، بحيث أن يقضي أوقات طيبة في هذه الأماكن. نعم، انطباعك عن هذه المعارض؟
3: والله يا طبع جميل
1: في جوالكم أيضا خلال فترات الصباحية والعصرية، وين في أي مكان؟
3: والله صوب المصيب كانت أجواء جميلة وفي رباط ورحنا على الشاطئ.
1: يعني أكثر مكان زرتوه هذا العام ويعني تكررت زيارتي؟
3: في جامعتين تقريبا.
1: قرية أيضا تمهرم تحتضن زوايا تسويقية، أماكن خاصة بالحرف والمشغولات، نطلق أيضا للفنون العمانية اليمنية، ركن خاص بالمطاعم، كان أيضا وزايا أخرى خاصة بالألعاب وغيرها. أريد هذا المكان متكامل.
3: أيوه. ماكن.
1: حدثنا أيوه. حدثنا عن هذه الأماكن.
3: والله هو ماكن يعني طيب تستحق يعني سياحة جميلة وفيه معارض في يعني أكثر من شيء.
1: عليك طبعا بالفعل هذه الأماكن أيضا تحول إلى ضيف آخر. طبعا حاول يحترم منها. طبعا عيد مثل ما استمعنا إلى هذه الآراء وهذه أيضا المداخلات من مختلف شباب طلطنة عمان، طبعا حريصين كل يوم أيضا أن يتواجد في زاوية معينة في مكان معين أيضا نشنو كافة هذه التفاصيل الجميلة المميزة التي أيضا تليق بالزائر في أيضا القادم إلى محافظة طارق ليجد أيضا مساحة كافية من قضاء وقت الفراغ في هذه طبعا كان جانب تسويقي جانب استطلاعي جانب استكشافي أيضا إضافة إلى أيضا رصد الطبيعة وما تحمل هذه طبعا الجملة بتفاصيل جميلة عن موسم الخريف. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا ربط الإذاعي المباشر من هنا من قرية التمهرم. عودة إليكم ونقول ما تبقى إذا كان هناك فقرات لهذا البرنامج.
0: عظيم الشكر والامتنان لك علي ولضيوفك أيضا الكرام هناك في قرية سمهرم. شكرا جزيلا. بكرة إن شاء الله تعالى متواصلين معك يا علي ومن موقع آخر بإذن الله. في أمان الله علي. شكرا جزيلا. شكرا. إذن متابعين الكرام كان معنا الزميل العزيز علي باقي من سمهرم، وإحنا وصلنا طبعا أكيد لختام حلقة اليوم من برنامج من الخريف. نذكركم متابعين ومستمعينا كونوا معنا دائما على الموعد من الساعة 6 ل 8 إن شاء الله، نلقاكم في حلقات القادمة من برنامج من الخريف. وطبعا كنا معكم في برنامج من الخريف، أنا عيد الخويطري، بدر البلوشي، سام كليب شبين، والمشرف العام على برنامج من الخريف سالم القساسي. برنامج من الخريف برعاية فورد. في أمان الله.

0: وخليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

فاصلة خمسة مسقط وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلنا. شبيبة FM. عيش حياتك. حياتك. وخليك شبابي.

لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

خلعوا، إذا كنا وخلعوا.

0: استنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

في عز الهوى.

الملعب. لا وزع.

Yeah.